0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
0: لا مش سامح حاجه انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
2: اسمعها في كل حته
3: نجوم FM على كيفك

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وصوتا بعيد، هلوى أبوكم، هلوى أبوكم، كبير جدا.

وخطره.

0: الاستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
2: يا حبيبتي ذاكري

0: الفنانة إيناس الفلال
1: طالعة لأبوها مقصرة.
0: فعيش صباحك مع ظنة إمام ويوسف التهامي.
1: يعني انتي خبرة كل حاجة وسايباني حيوان كنت في نفسي
2: كمان.
1: ماشي.
0: يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: سحر قومي بسرعة، قومي خدي ابنك وامشي.
4: علاء اتقبض عليه وحسن وحمد بيتخنوا. ابوس ايدك قومي خدي ابنك وامشي، مفيش وقت ولي الزمن وجعي. يلا انا مش هسامح نفسي لو جرالك حاجه انت كمان. فايه قوي اللي حصل لحد كده؟
3: هتعرفي، خدي دول وتصرفي. المهم ان انت لازم تختفي من هنا دلوقتي.
0: الفنانه إيناس الفلال فعيش صباحك مع يوسف التهامي وظنة امام يوم الاثنين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: يا صباح الهنا

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: ادخل العربية افتح الراديو
1: وحسام الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
2: نجوم FM على كيفك.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا فيو مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
4: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
2: على كيفك.
5: لا،

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

0: دلوقتي جي معاكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: طيب يا صباح الفل والخير والرضا والهنا والسعادة والجمال على كل الناس اللي صاحي دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في. معاكم والمدة ساعتين يوسف تهامي فعيش صباحك عشان نعيش صباحنا مع بعض ان شاء الله ونستقبل يوم بمود مختلف. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الاثنين 11 مايو 2026، والناس اللي ما تبعتناش في حلقة امبارح كتبنا غايبة وغايبة النهاردة كمان، وان شاء الله ترجع بكرة تنور البرنامج وتملى علينا الاستوديو. بس في بداية الحلقة كالعادة أحب أفكركم بأرقام التليفونات عشان نعرف نتواصل عليها مع بعض. 015-5952-1006 ده رقمنا على الواتساب، 3835-022 رقم التليفون الأرضي، 1006 رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم أف أم 100.6. نجوم أف أم على كيفك. طيب خلينا نبتدي اليوم كده سريعا بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات، لأن القاهرة العظمى هتكون النهاردة 34 درجة والصغرى 21، اسكندرية العظمى 30 والصغرى 18، مطروح العظمى 31 والصغرى 17، سوهاج العظمى 38 والصغرى 21، أما أسوان فالعظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة. طيب هيئة الأرصاد الجوية النهاردة بتتوقع أن يشهد يوم الاثنين استمرار الارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر، وهيكون في رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق. طيب النهاردة زي ما حضراتكم عارفين ان احنا يوم الاثنين بنسميه يوم الاثنين الحزين، وهو للأسف مبتدي حزين شوية كده لان الدنيا زحمة حبتين في طريق الشغل كده، فللناس اللي تسمعنا لسه من البيت نقول لها ان هتحاول تشهل شوية عشان النهاردة ممكن ياخدوا وقت اطول شوية عن العادي بتاعهم، لان جالنا كمان كذا رسالة من كذا منطقة في القاهرة بالذات بيقولوا ان الدنيا زحمة على الصبح، فياريت على قد ما نقدر نحاول ننجز بس على ما يهلنا برضو عشان نوصل ان شاء الله ألف سلامة لمشاورنا. طيب نعمل إيه دلوقتي؟ إحنا نسمع فيروز أنا وياك، وبعد كده بقى هنحاول البلايليست. زي ما أنتوا عارفين إن البلايليست بتتحول لمزيكا يعني مش كئيبة يعني، بس هنحاول نروح للحتة الحزينة دي زي ما بنقول الاثنين الحزين دايما، لأن ناس كتير أوي بتبقى عايزة تسمع المزيكا اللي هي اللي احنا دايما احنا من على طول بنشغل مزيكا فرحي فيها مقسوم فيها جيتارات فيها حاجات كده، لكن المرة دي بقى جيتارات قصدي سريعة يعني، بس المرة دي هنشغل مزيكا زي ما حضراتكم عارفين عشان دايما بيجي لنا الرسالة بتاعت ايه يا جماعة الاغاني كئيبة كده، الاغاني الكئيبة دي بتشغلها بس يوم الاثنين. تمام احنا عندنا الساعة الاولى عندنا موضوع خفيف لطيف كده، الساعة التانية ان شاء الله هيكون معانا ضيفة من ضيوف عيش صباحك اللي هتنورنا وتشرفنا ان شاء الله بداية من الساعة التانية هنا في استوديوهات نجوم اف ام بمدينة الانتاج الاعلامي. يلا بينا نسمع فيروز انا وياك، وبعد كده نرجع نكمل معاكم تاني على طول. صباحكم زي الفل.

0: دلوقتي مع دبي فون قصد ببطاقات سي اي بي الائتمانية لحد 18 شهر بدون مقدم بدون فوائد بدون مصاريف. ما تفوتش الفرصة واشتري دلوقتي. ادخل على دبي فون دوت نت او كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنة نفس الثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ده طلع فين حزين بجد يعني، ان شاء الله ما يبقاش حزين. ليه اقول لكم حزين؟ هو الدنيا زحمه وناس كتير بعتلنا فعلا في اماكن متفرقه عامه ان الدنيا مش زي كل يوم يعني، بس ان شاء الله توصلوا بالسلامه. النهارده حابين نقول طبعا لكل الطلبه واولياء الامور بالتوفيق باذن الله، ويعني ان شاء الله يبقى موسم امتحانات خفيف عليكم جميعا، سواء على الطلبه او على الاهالي. النهارده هتكون بدايه امتحانات اخر السنه للمواد غير مضافه للمجموع والانشطه والمستوى الرفيع لسنين النقل، وبدايه من يوم السبت اللي جاي 16 مايو هتكون بدايه امتحانات المواد الدراسيه الاساسيه بقى اللي هتضاف للمجموع. فبكده نكون دخلنا المرحلة الأخيرة من العام الدراسي 2025-2026، ومش فاضل غير بس حوالي 3 أسابيع على أجازة الصيف. فكل التوفيق إن شاء الله لإخواتنا وأولادنا الطلبة اللي بيمتحنوا اليومين دول، ولأولياء الأمور أكيد اللي في شدة أعصاب، ما تقلش عن شدة أعصاب الطلبة. ساعات بالعكس الأهالي بتبقى حاسة بموضوع أكتر بكتير من الطلبة. أنا بتكلم عن نفسي يعني، أحيانا كنت بحس أنه ما عنديش دم، وأهلي هم اللي خايفين أكتر من الامتحانات. طيب في حد بيقول صباح الخير، ابني مصطفى أولى ابتدائي بيمتحن النهاردة، دعيله ربنا يوفقه في امتحانات النهاردة دي. عليا أحمد صباح الفل، عليا كل التوفيق دي إن شاء الله، كل التوفيق لإخواتنا اللي بيمتحنوا. في حد بيقول صباح الفل، أنا سمية نزلت الأولاد للامتحان وقاعدة مكتئبة، كملوا يلا كتاب حياتي يا عين. ماشي يا سمية صباح الفل. في حد تاني بيقول لي ممكن أصيح معاك صيحة باشا، بيقول لي ايه، انا حرفيا داخل في دوامة تجهيزات جواز ومش ملاحق بين الفرح وكتب الكتاب والهانيمون والتشطيب والحاجات اللي بتخلص، الحاجات اللي المفروض تخلص، وفي الاخر انا اللي بيتخلص عليا. تقول لي تنصحني بايه يعني؟ بص بلاش نعمل موضوع النصايح ده ان هي تيجي مننا احنا، عشان دايما الناس بتستند احيانا على فاحنا انا اقول لك على حاجة، في 4 قفلات ببان انت هتعرف قيمتهم لما يحصلوا. يعني قفلات بابان يعني لما تقفل الباب بعد ايه؟ اول قفله باب بتبقى بعد الفرح، في بعد الفرح انت بتبقى على طول بقى يعني قبل الفرح بيبقى في التجهيزات بتاعته، بتاعت هنعزم مين ومش هنعزم مين، طب الليسته كده كبيره، طب ما تيجي نشيل دول، طب ما دول بقالك فتره ما شفتهمش، طب دول قرايبك من بعيد، طب الحاجات دي كلها، وتخش في فترة البوفيه وهنجيب مين يلعب مزيكا والقاعة والحجز والحاجات دي كلها. فبيبقى في دوشة كده حوالين الفرح. أول ما الفرح بيخلص وبتخش بتروح على الأوضة بتاعتك بقى، البيت بتاعك أو الأوتيل اللي أنت يعني حاجز فيه، مع قفلة الباب الأولانية وأنتوا الاتنين بتبصوا لبعض وبتاخدوا نفس كده راحة، تقولوا إيه الدوشة اللي كانت بره دي؟ ده أول قفلة باب مريحة في موضوع الجواز. بعدها بيبقى عندك هانيمون، انت بتقول اهو سواء مسافر جوه مصر او مسافر بره مصر، قفله الباب بتاعه الاوضه بتاعه الاوتيل اللي انت حاجزه دي لا تقدر بثمن، دي بتاعه اللي هو انا هشد فيشه شويه بقى من التجهيزات وتجهيزات الفرح وتجهيزات البيت، مش عارف مين اللي ليه عندي فلوس بيكلمني، مش عارف مين اللي كان سواء في الفرح او في البيت، يعني في ناس بتشطب لك البيت عمالين يجروا وراك عشان خاطر ينجزوا لك البيت فياخدوا فلوسهم، وفي نفس الكلام برضو وقت الفرح والتظبيطات والمصورين والميك اب ارتست والحدوته دي كلها. فدي تاني قفله باب بتاعه الاوضه بتاعه الهانيمون، دي بتاعت انا هشد الفيشه خالص، انا محدش هيكلمني، انا قاعد اسبوع 10 ايام اسبوعين شهر يا سيدي حسب انت هتقعد قد ايه، دول انت ما بتفكرش في حاجه. تالت فتحت قفله باب، ودي انا اعتقد ان هي الاغلى فيهم كلهم، الاغلى نفسيا يعني، بعد ما بترجع من الهانيمون بقى وانت بتبقى انت مستنيها من وانت في المطار بقى هناك، او لو انت يعني بتتحرك من المدينه اللي انت فيها على بيتك على بيت العدل كده ان شاء الله، قفله الباب دي اللي هي بتقفلها برجلك دي عارفها يعني، وانت اول ما تخشوا وحطيت الشنط وكل حاجه بتاعت مولد وتفض خلاص، خلصنا كتب الكتاب والفرح، خلصنا الهانيمون وبسطنا الحمد لله، رجعنا البيت اهو والدنيا قربت تخلص فيها وخلصت، دي بتبقى امتع واحده الصراحه، ودي اغلاهم. وافتكرني لما توصل لقفله الباب دي، بقول لك بتقفلها برجلك اللي هي بتاعت خلاص خلصت الحدوته. رابع قفله باب بقى، دي انتوا الاتنين هتقدروها قوي، أني واحدة فيهم اللي هي لما المدام تقولك أنا رايحة يومين غير جوا عند ماما. ده مش عشان اللي هو لأ ده الستات لا بالعكس والله هم كائنات عظيمة وإحنا كائنات جميلة وكل حاجة, بس قفلة الباب دي هي مهمة ليكوا انتوا الاتنين, لان كل واحد بقى محتاج بعد الدوشة دي كلها وبعد انتوا داخلين على حياة جديدة تماما الطلعة اللي بقى يعني فاهم, قفلة الباب دي مهمة ليكوا انتوا الاتنين او الفصلة دي بتاعت المي تايم اللي هو انا احنا الاتنين عايزين خلاص بقى نرجع ناخد لنا 48 ساعة كده بتوع ايه بتوع ما قبل الدوشة دي خالص, واللي هو كل واحد يبقى ترستا كده وشد الفيشة لوحده برضو دي هتبقى مختلف. خلص الاربع قفلات ببان دول وببعت لنا طمنا عليك, وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يتمم يا رب على الف خير وتملوا الدنيا كده علينا باذن الله. طيب دي كانت لو انت عايز مني نصيحة, لا اقول لك ما تاخدش نصيحة بس استنى الاربع قفلات دول ان شاء الله تتحمس لهم وتتبسط يعني ماشي. فهد بيقول لي والله كلامك فتح نفسي على الجواز, دي آية لا آية بتتلككي حاجة وان انا فتح يعني حاسس ان ماشي حلوين الاربعة حلوين والله والله الاربعة جمال. في حد بيقول لي القفلة الاخيرة حوار, انا فاهم قصدك جدا والله, ده مش معناه ان انت بتبقى مستنيها, بالعكس والله انت بتبقى مستمتع جدا والعيشة في الفترة الاولانية دي تبقى خطيرة خطيرة وكل حاجة, بس برضو بتبقوا محتاجينها انتوا الاثنين يعني برضو تمام. في حد بيقول انا عايز اقفل اي باب منهم خلينا نخلص مفهوم مفهوم. طيب ايش في حد بيقول لك اهرب, لا يعني مش عايزين نروح للحتة دي خلاص. اللي بتقول لي سيبنا نصح انا جودي مين دي سمية, صباح الفل عليك يا سمية. لا خلاص الراجل على عتاب والله فترة حلوة وفصل جديد في حياتك اتبسطوا فيه يعني تمام. في حد بيقول لي قفلت باب البنك 3:30 اكيد انت بتستناها طبعا, بس احنا بالنسبة لنا احنا كعملاء بتبقى بالنسبة لنا اصعب حاجة ان احنا دايما نروح والبنك بيقفل عموما. طيب خلينا نطلع نسمع اغنية شيرين اسمها ايه دي تباعا دي اغنية جديدة تمام, هنطلع نسمعها ونرجع نكمل معاكم تاني هنا في حلقة يوم الاثنين من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, وصباحكو زي الفل.
2: جديد نجوم اف ام شيرين تباعا

0: سافر وعيش تجربة مختلفة مع مصر للطيران اللي بتقدم لك خدمة استثنائية مع أحدث طائرات الإيرباص A350-900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي إنترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني EgyptAir.com.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
3: تابعونا على youtube.com/

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: موضوع قفلات البيبان ده عمل لنا مشكله في ناس بتقول لك انا ما لحقتش البيبان وهي بتتقفل من الاول، لخصهم لنا تاني يا جماعه. مش حدود. لا انا يعني ده اقتناع شخصي، يعني انا بقول ان بيبقى في دايما دوشه حوالين اي جوازه والناس. انا بس لما اللي بستغربه ان في ناس دايما تيجي تقول لك ايه دي فقره التشطيب والخطوب، دي امتع دي الفتره اللي انتوا هتستمتعوا. لا مش امتع فتره خالص، هي كلها دوشه وكل حاجه، مش عشان حاجه فيكم انتوا الاثنين خالص، بالعكس والله هي بتبقى الدوشه اللي حواليك ومن كتر الضغط اللي بتبقى انت عندك ديدلاين، عندك وقت محدد لازم تخلص فيه، وعندك بنود كتير قوي، وعندك فلوس كتير قوي عمال بتطلعها، وعندك مكالمات كتير جدا بتجيلك من شخصيات انت ما تعرفش منها غير اول اسم والوظيفه بتاعته، مش عارف كريم فوتو ده المصوراتي، مش عارف مين فيديو ده مصوراتي بتاع الفيديو، مش عارف مين ميك اب، حسين بوفيه، كريم مش عارف مين، نجار اسمه ايه، السباك اسمه ايه، اللي بيشق المهندس نفسه اسمه، يعني بيبقى عندك حاجات كتير. فالدوشات دي كل الدوشه دي كلها بتخلص واحده واحده، يعني كل حاجه بتخلص وكل حاجه بتعدي. واكتر كلمه عامه بتتقال الواحد وعمره ما بيثق فيها ان كل حاجه بتعدي، تبتدي تؤمن بيها امتى؟ لما فعلا يعني تعدي. فاهم قصدي ايه؟ المهم احنا بنتكلم فيه ان في اربع قفلات ببن بيريحوا البني ادم خالص من الدوشه دي كلها. اول واحده بقول لك بعد الفرح، انتوا الاثنين اول ما بتقفلوا الباب كده بتبصوا لبعض وتقولوا ايه الدوشه اللي كانت بره دي مهمة جدا برضو، لان انت بتبقى خايف ان البوفيه خستع، خايف ان انت تبقى عازم ناس زيادة، خايف الناس تقعد مش عارف تعمل ايه، خايف ان يحصل مشكلة في الفرق. لما كل ده بيعدي على خير الحمد لله بيبقى فيها شدة فيها راحتها كده. تاني واحدة بتاعت الهانيمون لما بتوصل، بتعدي بقى الجوازات وبتعدي والطيارة وبتنزل من الطيارة وبتاخد لك صورتين اول ما بتوصل، وبتبقى تعبان وبتبقى تاني يوم الفرح على طول او ايا كان، سواء انت مسافر هنا او بره ليها متعتها بتاعت قفلة الباب اللي هو نجي نبسط بقى خلاص بقى، ما نقعدش بقى ما نشيلش هم الدوشة اللي فاتت دي، عندنا الفترة اللي احنا قاعدينها دي ما فيش حاجة تعكر صفوان. تالت واحدة بقول لك لما انت بترجع بالبيت بقى خلي من الصناعية وخلي من كل حاجة، وبتبقى اللي هو قفلة الباب بالرجل دي اللي هو تحس كده بعظمة المشوار اللي انتوا عملتوه مع بعض. الرابعة اللي كنت بتكلم عليها دي لما المدام تقول لك بقول لك انا رايح اريح اعصابي يومين عند ماما، دي بعد ما بتقفل الباب بيبقى في رقصة معانا بس ما ينفعش تبين لها الرقصة دي، مش عشان والله حاجة، الفترة دي او قفلة الباب دي مريحة ليكم انتوا الاثنين يعني عامة، مش عشان حاجة خالص بس عشان خاطر فاهم قصدي؟ فترة كده نقاها بقى اللي هو مش عايزين حاجة. في دكتور عبد الله بيقول لي اخر بقى قفلة باب وهي الخامسة اللي بتقفله بعد الدفع اخر قسط في الديون بتاعة الجواز كلها، بس دي مش محتاجة قفلة باب الا لو الديانة عارفين مكان بيتك فبيجولك على طول هناك، يعني دي بتبقى قفلة التليفون، بتبقى اخر حد اللي هو بيقول لك ايه خدت فلوسك يا عمي حولت لك على الابليكيشن اياها خلاص بقى ما اشوفش نمرتك على تليفوني تاني، عشان دي ليها متعتها برضو. وبرضو اللي ليها متعتها خروج اخر عامل من البيت عندك، طبعا تحية كبيرة جدا لقطاع العمالة عامة الصناعية والحبايبنا وكل حاجة، بس يبقى الواحد عايز يخش يقعد في بيته، عايز يتمشى حافي، عايز يبقى ماشي بقى فاهم قصدي، يعني اللي هو انا مش عايز حد كل يوم افتح له ونقعد وعايش. وكمان بقى بتبقى وحشة لما او بتبقى صعبة لما انت بتبقى في البيت وبيبقى في تاتشات اخيرة، في رجل رايحة راجعة مش عارف، انت لسه مش حاسس ان انت ايه خلصت الدوشة دي كلها. بس فعموما يعني ده كان ملخص لمسات اللينك اللي فات. المهم نروح على ايه؟ هو في حد لسه طالب مني فلوس؟ والله مش مشكلة حوله على الله. يلا طيب في حاجة عايز اقولها لحضراتكم، كانت بتقول ايه بقى بالنسبة للأطفال اللي احنا كنا بنتكلم النهاردة ان في امتحانات هتبتدي، الامتحانات الغير مضافة للمواد الغير مضافة للمجاميع وبتاعه للمجموع يعني، ف حابين نقول ان انتوا تقدروا بقى بعد ما تخلصوا فتره الامتحانات دي ان شاء الله تاخدوا ولادكم ويعملوا تجربه مختلفه ومميزه جدا في مكان بيعلم كل الشغلانات اللي موجوده بره بجد، عاملينها للاطفال بس عشان يجربوا ويطلعوا الطاقه اللي عندهم. ابنك بقى عايز يطلع دكتور، عايز يطلع مهندس، عايز يطلع ممثل، رجل اعمال، مذيع مثلا، ايا كان، كل الشغلانات دي موجوده واكتر من 80 شغلانه كمان. المكان ده هو كيدزينيا القاهره اللي موجود في كايرو فيستيفال سيتي في التجمع الخامس. فتعالوا نطلع نسمع اغنيه كده بصوت اطفال كيدزينيا القاهره وبعد كده نرجع نكمل باقي حلقتنا. صباحكم زي الفل.

في الدنيا القاهرة وشغلانات مش مجرد أحلام، لأن الأطفال بيعيشوها والأحلام هي السكتين. تعالوا نحققها سوا. كاتزينيا كايرو، نيشن أوف دريمز.

0: طيب زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة ان احنا الساعة الاولى هيبقى معنا خبر كده اللي هو كان خبر الامتحانات، وكان عندنا موضوع خفيف كده ما لحقناش نفتحه لان احنا لسه عندنا هنقول دلوقتي اسعار الذهب والفضه مقدمه من مركز تجاره السبائك بي تي سي، لان احنا عندنا في الساعه الثانيه ان شاء الله ضيفه من ضيوف عيش صباحك وهي الفنانه إناس الفلال. تمام، طيب خلينا نروح لاسعار الذهب والفضه وبعد كده نطلع لفاصل وبعد كده نستقبل ضيفتنا اللي هتكون منورانا ومشرفانا في حلقه يوم الاثنين من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وصباحك زي الفل.
1: نشرة اسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، اصل الذهب.
0: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 8000 جنيه للبيع و 7965 جنيه للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 7000 جنيه للبيع و 6970 جنيه للشراء، سعر الجنيه الذهب 56600 جنيه، سعر جرام الفضة عيار 999 133 جنيه للبيع 129 جنيه للشراء.
1: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عاملة إيه ما بتجيش ليه؟ أنت جبت التليفون الجديد ده بيقوله بتمن عربية.
2: أصل أنا جبته قسط من دبي فون.
3: قسط يعني أغلى من سعر الكاش.
1: ما أنت بتلاقي الفلوس في الأرض.
2: في دبي فون مفيش ولا فايدة ولا مقدم، والقسط بنفس سعر الكاش.
1: يعني بنفس سعر الكاش ومن غير مقدم ومن غير فوايد.
2: مش واكل.
4: وما فيش حاجة حلوة بتستخبى، وبمناسبة عيد ميلاد دبي فون 20 اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوايد ولا مصاريف إدارية. دبي فون 20 سنة ثقة. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
5: عايزة مكان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة؟ متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك؟ وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة CV وتحديد طريقك المهني؟ كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن، يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجوم الراعي الإذاعي الرسمي.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
6: على تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم يوسف التهامي مكملين ان شاء الله ولحد الساعه 10. وزي ما قلنا لحضراتكم ان في الساعه الثانيه هتنورنا وتشرفنا واحده من ضيوف عيش صباحك, وهي الفنانه ايناس الفلال. صباح الفل والجمال على حضرتك, ايه الاخبار؟
2: صباح النور.
1: لا ده احنا لسه هنعلي صوتنا ونقرب المايك ونعمل كل حاجه. اخبار المايك نفسه ايوه, اخبار حضرتك ايه؟
2: كله تمام
1: يا رب تكوني بخير. في البداية حابين نرحب بحضرتك طبعا ونبارك لك أكيد على أعمال حضرتك اللي عرضت مؤخرا, زي مثلا مسلسل بيبو, وهنتكلم على مسلسلات تانية أكيد كان لحضرتك دور وتأثير كبير جدا في العمل. بس نرجع خطوتين لورا ونتكلم إن حضرتك كنت بتشتغلي في الجامعة الأمريكية وبتشغلي منصب مديرة تنفيذية لمكتب رئيس الجامعة, فعايزين نعرف ايه اللحظة اللي حضرتك قررت فيها انك تسيبي الاستقرار الوظيفي ده والمنصب ده وتتجهي لعالم الفن؟
2: انا ما سبتوش
1: طب ايه اللي خلى فكرة ان حد عنده الشغف بتاع الفن ده ان هو يديله وقته في حين ان هو لسه ما سابش شغله؟ يعني
2: والله هو الشغف ده موجود من وانا صغيرة يعني, وانا عارفة ان انا المفروض ابقى ممثلة من زمان من وانا صغيرة, واهلي عارفين كله كان عارف, وبابايا كان مخرج, قلت له في فترة أنا عايزة أمثل, فقال لي بلاش وكده. كان حس أنه يعني إيه كتير المهنة دي صعبة وبتاع, وأنا ما صممتش, مش عارفة ليه برضو
1: استسلمتي بدري
2: ما صممتش يعني خالص. بس الغريبة أنه الواحد لما بتبقى عنده حاجة مهما عدت السنين وحصلت له ظروف وكده وحياته خدته بيرجع لها تاني فده اللي حصل. فكان السبب انه اخويا قال لي ما انتش تمثلي ليه في فترة كده كنت

0: متضايقة ومزاجي مش مظبوط، قال لي طب ما تمثلي، خدي كلاسز. بس فخدت كلاسز، وما كانش في دماغي خالص ان انا هبقى ممثلة خالص يعني. انا بس بروح على عشان انا بتبسط بالموضوع وكده، وحاجة بتخليني اكسايتد طول الوقت، مستنية كلاس مستنية كلاس.
1: بجد
0: اه والله.
1: بتخرج جزء تاني ما كنتيش على دراية بيك كاملة تانية يعني.
0: اه طبعا بتكتشف حاجات في نفسك، غير انه انت بتحس ان انت you're fulfilled، انا تمام، انا مش ناقصني حاجة، مش تايه كده وريستلس وما فيش حاجة بتملاك. فاول ما ابتديت الكلاسز دي كنت بحس ان انا مليانة خلاص، مش عايزة حاجة. وغريبة ان هي الموضوع ده بيخليك تشوف حاجات في حياتك صح، تكتشف انه لا ده مش عايزاه، ولا الشخص ده هينفعني، ولا الموضوع ده ما كانش المفروض يضايقني كده. بتشوف الحاجات صح بعد ما تبقى انت مليان.
1: يعني هو في جزء منها زي نقول ثيرابي او زي معالجه كده عامه بشكل عام نفسيا، انت بتخرجي حاجات معينه عرفتيها من خلال الكلاسز والورش اللي حضرتك حضرتيها.
0: اي انا حتى اي حد بنتكلم في التمثيل او كده ملوش دعوه بالتمثيل، بقول له خد كلاسز تمثيل لانها مفيده on a personal level. يعني حتى لو انت مش عايز تبقى ممثل هتنفعك.
1: طب ازاي حضرتك بتقدري توفقي بين منصب حضرتك في الجامعه وفي ايام التصوير وقرايه السيناريوهات والمذاكره بقى؟
0: بتعب، شايف تعبانه ازاي؟ تعبانه اهو. لا طبعا العمليه بتبقى صعبه يعني، ببقى على طول يعني ستريسد لانه الشغل صعب، very demanding، ساعات شغل طويله، والتمثيل عايز دماغ برضه فاضيه يعني عشان تعمله بمزاج، وانا بحب اعمله بمزاج، مش بحب يعني كروت يعني. فالتيكس لوت اوف يعني بياخد وقت
1: اكيد
0: كتير
1: ومجهود
0: وقله نوم وشغله طول الوقت، بس في الاخر دي حاجه بتخليك مبسوط يعني. فبلاقيني انه مع التعب انا مبسوطه.
1: سعاده ذاتيه كده معينه بتيجي طيب حضرتك قلتي دلوقتي ان والد حضرتك الله يرحمه طبعا المخرج الراحل سمير الفلال كان متخوف من دخولك الوسط الفني بسبب صعوبته. دايما بنسمع الجمله دي بس بنبقى عايزين نعرف هو ايه الصعب في الوسط الفني.
0: والله ما في اي حاجه صعبه، انا فوجئت بجد يعني، والله اعلم يمكن على ايامه كانت الدنيا صعبه اكتر، مش عارفه، مع ان يعني المفروض زمان كانت الموضوع كان يعني بيتعامل بطريقة، مش عايزة أقول يعني بطريقة، بيتعامل بروفيشناليزم أكتر يعني،
1: بشكل فيه احترافية أكتر.
0: ده على ما بسمع طبعا. أنا ما صادفتش بصراحة أي حاجة صعبة يعني،
1: والله.
0: يمكن حظي، يمكن ربنا يعني إيه وقعني في كل الناس اللي اشتغلت معاهم، كانوا ناس كويسين ومحترمين، وما حصلتليش مواقف سخيفة أبدا يعني.
1: أوكي طيب إيه أكتر نصيحة كان قالها لحضرتك لسه فاكراها لحد النهاردة وبتمشي عليها لغاية دلوقتي؟
0: هو قال لي نصيحة بس ما نفذناهاش، قال لي اعملي اللي بتحبيه. قال لي اه لا لو بتحبي حاجة اعمليها.
1: فروحتي عملتي حاجة تانية خالص بعد كده رجعتي
0: ما عملت حاجات ما بحبهاش. وبعدين عشان هو ما كانش مشجع قوي ان انا ادخل يعني في المجال ده، بس رجعت تاني للي بحبه يعني.
1: طيب في البداية بقى خلينا نروح للأعمال اللي تم عرضها لحضرتك مؤخرا، ونبتدي بمسلسل بيبو. مسلسل بيبو قام على فكرة شاب بيحاول يخرج بقى من دايرة الفشل بتاعته ويعمل لنفسه مكان وسط ضغوط اجتماعية وحياتية كتير. ايه أكتر حاجة شجعت حضرتك انك تعملي الدور ده في المسلسل؟
0: أول حاجة طبعا أستاذ تامر محسن
1: طبعا،
0: يعني انه هو الكاتب وهو زي البروديوسر يعني أو الشو رانر
1: المنتج للعمل.
0: وتاني حاجة السعيدي، اللهجة السعيدي.
1: مش خايفة من التحدي ده؟
0: لا بالعكس، ده انا اتبسطت يعني، اصلا بحب اللهجة السعيدي
1: طبعا
0: يعني، بسمع كتير الاستاذ عبد الرحمن الأبنودي الله يرحمه يعني. وساعات كنت بقرا الكتاب بتاعه الشعر بتاعه ده، بقراه كده باللهجة السعيدي طبعا على قدي، لهجة سعيدي على قدي، وبس بحب. ومرة ألفت شعر حتى بالصعيدي من كتر ما الموضوع كان يعني في دماغي. فاتبسطت قوي لما جالي حاجة باللهجة دي.
1: طيب العمل كان فيه تجميعة مختلفة يعني، كان معانا كزبرة لأحمد بحر والفنانة هالة صدقي والفنانة سيد رجب وجوه كتير من مدارس تمثيل مختلفة. الكواليس كانت عاملة ازاي يعني، والكيمستري ازاي قدرتوا تظبطوها مع بعض؟
0: والله الكواليس كانت زي ما انت بتقول كده، كانت التوليفة غريبة قوي بس سبحان الله يعني
1: فخفخينة كده.
0: ايوة يعني تلاقي مثلا، كنت الاقي كده مثلا كزبرة واستاذ سيد رجب واقفين بيقلشوا حاجة يعني، فكانت لوحدها دي حاجة انترستنج كده، كنت بقعد اتفرج عليهم. وكلهم متمردين شوي يعني، يعني عايزين حد يسيطر عليهم. فكانت الكواليس يعني دوشة وزيطة وبتاع، بس كانت ظريفة يعني.
1: طيب حاسة ايه الحاجة اللي حافظت على ان بيبو يبقى عنده روح ومشاعر حقيقية كمسلسل، يعني اللي في ناس المتابعين ان هم ارتبطوا بيه، يعني ايه اللي ميز مسلسل بيبو عن المسلسلات اللي كانت بتتعرض جنبه؟
0: متهيألي انه كزبرة ليه شعبية كبيرة، وكزبرة برضو كبني آدم قريب يعني، اما تشوفه تحس ان انت عارفه من زمان، ومتواضع ممكن بياخد باله من الناس اللي في اللوكيشن حتى لو ناس يعني العمال البسطة وبتاع. فأنا متهيألي يعني ده بيبقى كرم كده من ربنا، إنه لما البني آدم بيبقى كده وهو يعتبر النجم العمل يعني، ربنا بيكرمه في الحاجات اللي زي دي يعني.
1: طب حلو جدا. طب ردود الأفعال عند حضرتك كانت إيه بعد المسلسل؟ يعني سواء من الدائرة القريبة أو من الشارع أو من السوشيال ميديا.
0: والله ما جاتش ردود علي انا يعني على ولا على المسلسل.
1: اكيد اكيد في ناس كتير برضو اكيد اتكلمت على الدور، على اللهجة نفسها، على طريقة التمثيل.
0: ما جاتش يعني، انا ما حسيتش ان حصل دوشة على بيبو، على دوري في بيبو يعني، زي ما حصل دوشة على ادوار قبلها. بس الحقيقة الحاجة اللي انا خرجت بيها يعني من المسلسل او الفيدباك اللي بالنسبة لي كان قيم جدا بالزبط. يعني كان استاذ تامر محسن يعني قال لي انا ما بشوفك في المشاهد ببقى مبسوط جدا، وهو كان بيعمل مونتاج يعني، والمشاهد بتاعتك تقيله وادائك تقيل وكده، فلما تجيلي شهاده منه دي يعني كفتني يعني.
1: حلو جدا. طيب بوسط الادوار اللي حضرتك شاركتي فيها يعني، ولاد الشمس، ظلم المصطبه، بيبو، صحاب الارض، واعمال تانية، ايه اكتر عمل قريب لقلبك؟ بعيدا ان كلهم ولادي وكلهم حبايبي وكلهم يعني تعالي نبعد فعلا عن الحته دي، خلينا نختار عمل فعلا كان بالنسبه لك تيرنينج بوينت او نقطه تحول فرقت معاكي على المستوى الفني وعلى المستوى الشخصي وعلى.
0: والله يا تيرنينج بوينت كانت ليه لا، اللي هو كان بتاع منى شلبي واستاذه مريم مبعوف، دي اللي كانت نقطة تحول. لأن حصل دوشة كتير على السوشيال ميديا على الدور، مع أنها كنتش متخيلة كده خالص خالص. والدور بالنسبة لي ما كنتش شايفة فيه حاجة غير أن أنا بعمل حد غيري يعني شخصيته غيري خالص. ففوجئت أنه نجح قوي والناس ابتدوا يتكلموا، بقيت مستغربة يعني. فده كان قريب ليا لأنه كان تيرنينج بوينت. والحاجة التانية ولاد الشمس، لأن ولاد الشمس يعني ما أعرفش، أنا أول ما كنت بشوف التريلر قلت أنا عايزة أبقى في المسلسل، أنا ليه مش في المسلسل ده؟
1: بجد؟
0: حتى أنا قلتها في كذا برنامج
1: يعني. هو الدور جه لحضرتك بعد ما كان التريلر تعمل؟
0: أيوة ده جه قبل رمضان بثلاث أيام أو حاجة.
1: والله
0: كانوا مش لاقيين، كانوا عايزين حد يبقى ممثل شاطر، ممثلة شاطرة، بس في نفس الوقت الدور مش كبير،
1: بس هو مؤثر
0: بس ممكن في ممثلات مثلا في وصلوا الحتة أعلى مني ممكن ما يقبلوش يعملوا لأنه صغير، فعشان كده تأخروا ما كانوش لاقيين حد يعني. فبعدين يعني كنت قاعده بتفرج وبقول انا يعني ليه انا مش في الحاجات دي ليه، انا عاجبني، انا بحب مالك وبحب طه وكده. وطبعا استاذ محمود حميده
1: طبعا.
0: فتاني يوم سبحان الله يعني كلموني، كنت حتى نايمه رديت بقول الو، قالوا لي احنا ولاد الشمس وبتاع وعايزين كمان، قلت لهم انا معاكم. انا ما سالتش اصلا الدور ايه، ودي حاجه غريبه يعني. انا بعد ما فقت قلت انا ما ايه افرضي الدور وحش انا ليه إيه؟ بس بعد كده قابلت طه في اول يوم تصوير، قال لي لا لا لا استني بس، ده دورك ده جامد، ده كل الناس هتبقى قاعده مستنيه ام ولع دي مين وبتاع. وفعلا كان كده يعني. فده كان قريب ليا قوي برضو، عشان انا برضو بحب احمد مالك جدا، وبحس برضو انه قريب مني لانه شبهي وشبه اخواتي وشبه كده،
1: مفهوم،
0: وبحبه كممثل. فكان الدور بالنسبه لي لذيذ، والاكسبيرينس ان انا اقف قدامه كانت حلوه، وكان ليا مشاهد مع محمود حميده برضو بالنسبه لي كان اللي هو يا ماما.
1: طبعا
0: محمود حميده من غير تمثيل يا ماما طبعا. فما بالك بقى هتقف قدامه. بس الغريب بقى انه ممتع بقى
1: اكيد
0: وانت واقف قدامه، مش بيحسسك برهبه بس بتستمتع وانت بتمثل قدامه.
1: طيب ايه حضرتك قلتي كلموني وانا نايمه قبلت الدور من غير ما اعرف الدور بيقول ايه، معايير اختيارك للادوار عامه بتبقى
0: السؤال ده عيب قوي بعد اللي انا قلت بتحرجني.
1: السؤال ده صعباني شويه بس انا خلينا نعرف يعني في معايير معينه لو صحيين عادي خلاص ننسى ان احنا كنا نايمين، بس بالعكس هو اجابه حضرتك تقول ان بيبقى في اكسايتمنت دايما على خلاص انا شفت الكاست فتحمست له، فده ممكن يبقى حاجة من المعايير اللي بننقي عليها. يعني في ناس مثلا يقول لك ايه انا بالنسبة لي الاجر المادي انا اهم حاجة عندي الظرف، في حد تاني يقول لك لا انا اهم حاجة عندي المخرج، حد تالت يقول لك انا اهم حاجة عندي الكاست والكرو هيبقى شغال معايا، حد يقول لك الورق، حد يقول لك حجم الدور، حد يقول لك تأثير الدور مش حجمه. فحضرتك ترتيبك للمعايير دي بيبقى ازاي؟
0: هو ما فيش ترتيب قوي، بس في حاجات معينة لو موجودة حاجة منهم بيبقى تمام. يعني لو الدور حلو في تمثيل، لأن ساعات بتجيلي حاجات غير أن الدور صغير
1: شبه حاجات تانية
0: إيه كلام عادي يعني ما فيهوش حاجة يعني، فطبعا دي خلاص بقول لأ يعني. لو المخرج من المخرجين الشاطرين، لو في حاجة زي مثلا حاجة جديدة الناس هيشوفوني فيها، لهجة صعيدي لبتاع الحاجات دي، يعني لسه ما جربتش دي، بس متهيألي لو كاتب شاطر من الكتاب اللي بيكتبوا حلو يعني دلوقتي، ممكن برضو أوافق على حاجة زي كده يعني. فلازم يبقى فيها حاجة اتراكتيف، حاجه صح. من دور مش لازم كل حاجه
1: تجذب بالظبط يعني تشدك انك تقولي لا انا محتاجه فعلا ان احنا يلا بينا ناخد التجربه دي. طيب حلو جدا. سؤال قبل ما نطلع الفصل اللي جاي، حضرتك بتشوفي نفسك دلوقتي في المرحله في انهي مرحله فنيه؟ يعني في مراحل الممثل كده بيقعد يكسر فيها عشان خاطر يعدي المرحله دي، في انهي مرحله؟ هل الانتقاء بشكل معين، هل الظهور في أعمال مختلفة عشان أبين الإمكانيات اللي موجودة عندي؟
0: يعني متهيألي دلوقتي في مرحلة إلى حد ما تخليني أبتدي أختار، عشان خلاص أنا يعني معروف يعني الحمد لله كل المخرجين الشاطرين عارفيني بالاسم، ودي حاجة بالنسبة لأي ممثل بيبتدي جامدة، مش يعني فن انه اشوف مثلا الأستاذة كاملة ابو زكري بتقول لي ده ازيك يا ايناس، دي بالنسبة لي حاجة جامدة كبيرة، انه أستاذ تامر محسن يقول لي كذا، انه أستاذ هاني خليفة اشتغل معايا ويقول لي برافو يا ايناس، وهو طبعا البرافو عنده ما بتطلعش بالساهل يعني
1: طبع.
0: فدي حاجة خلاص تطمني انه مهريش بقى في أي حاجة. يعني الواحد عمل حاجات كتير عشان بس يتشاف بكذا شكل من المخرجين مبدئيا، وبعد كده خلاص بقى لازم أبتدي.
1: فإحنا دلوقتي في مرحلة الانتقاء بعناية،
0: وكمان عشان ما عنديش وقت، فأنا لو هعمل حاجة هعملها عشان هي حلوة وأنا هتبسط وأنا بعملها.
1: تستاهل. لا كل التوفيق ان شاء الله. لسه هنتكلم على اصحاب الارض في اللينك اللي جاي. بس اللي حابب يواجه طبعا للفنانه ناس الفلال اي سؤال يبعت لنا على 015-59-5006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. هنسمع انغام ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. صباحكم زي الفل.

أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555 33 44 57.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجومفام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الفنانة إيناس الفلال لسه ضيفتنا اللي منورانا ومشرفانا هنا في نجوم اف ام وبرنامج عيش صباحك. وهنروح من مسلسل بيبو لمسلسل صحاب الارض، وهو مسلسل مختلف تماما عن بيبو، داخل في منطقة حساسة جدا انسانيا بيتناول الوضع الانساني في غزة بعد الحرب. طبعا تحياتنا لكل اهلنا في غزة طبعا وفي القطاع. بنبارك لك اكيد على العمل ده. العملين اتعرضوا في نفس الوقت، هل تم تصويرهم في نفس الوقت ولا كان وقتهم مختلف عن بعض؟
2: لا كانوا مع بعض.
1: طب قدرت ازاي تفرقي بين الشخصيتين عامة؟ كان بالنسبة لك في تحدي بين شخصية الصعيدي ولا الصعيدية مع شخصية سرايا اللي قمت بيها في مسلسل صحاب الأرض؟
2: لا يعني الواحد بيبقى إلى حد ما عامل الواجب بتاعه يعني، فبيجي ساعة التصوير بيبقى
1: يعني تعرفي تفصلي من رحله من لوكيشن للوكيشن، بتحسي ان لا انا خلاص لبست الشخصيه الثانيه.
2: كمان الادوار يعني ما فيهاش بعد بقى مش بعمل سبليت يعني
1: مش معقد يعني
2: فالعمليه بسيطه يعني.
1: طيب شخصيه سرايا اللي قدمتيها كانت مرتبطه بالهلال الاحمر ومحاولات بقى ادخال المساعدات الطبيه لغزه، في تحضير معين حضرتيه للشخصيه دي؟
2: والله ما لحقتش يعني، كان نفسي. والله
1: اول مره يجي لي الاجابه دي، دايما بيبقى في الردود اللي هي بتاعت الدور ده خد مني.
2: لا
1: ما عندكيش الحته دي؟
2: لا احب احضر
1: اكيد يعني. اكيد لا، بس انا قصدي ما عندكيش الحته بتاعت الدعاء اللي هو انا خد مني الموضوع.
2: لا ما بحبش ابقى في
1: قعدت في العزبه.
2: لا لا ما لحقتش لان الادوار بتيجي فجاه، مش في وقت قوي. يعني كنت احب اقابل مثلا المديره بتاعت الهلال الاحمر دكتوره اماني، بس ما لحقتش. دكتوره امال سوري. ما لحقتش يعني اقابلها، بس اللي انا عملته ان انا اتفرجت على الفيديوهات بتاعتها، هي ازاي بتتكلم او بتعمل ايه. كنت عايزه يعني اشوف الست دي ممكن يبقى في ايه جواها، قلت هبص على وشها اتليست شوف. لانه حمل مش سهل
1: طبعا،
2: يعني ممكن ينكد عليك حياتك ان انت قاعد طول الوقت سامع عن المصايب اللي بتحصل في الدنيا وعايز تلحقها وعايز تساعد الناس اللي بيتعرضوا للمصايب دي، وساعات بتفشل. فده ممكن يعمل احباط وزعل طول الوقت يعني. فقلت اكيد الست دي قوية جدا يعني، بس حاولت اتخيل يعني هي ممكن تبقى عامله ازاي.
1: اكيد بطلة طبعا. طبعا. طيب في مشاهد في اصحاب الارض كانت مبنية على تفاصيل واقعية جدا، زي مثلا أزمة الأجهزة الطبية، القوافل، المعبر، الحاجات دي، هل ده كان بيخلي التصوير أصعب لأنكم عارفين أن الحكايات دي شبه اللي موجودة في الحقيقة؟
2: كان بيخلي التصوير أحلى، لأنه هي حاجة جواك وانت قاعد بقالك 3 سنين من ساعة ما حصل الموضوع ده، انت متغاظ وجواك غضب ومش عارف تعمل ايه. مفيش حاجة في ايدك تعملها غير ان انت مثلا تتبرع بفلوس، في الاخر ده مش كفاية. فلما بتيجي الفرصة انك تعمل حاجة زي كده بتبقى حاسس بيها قوي قوي، فبتبقى يعني يعني في الاخر انا بعمل التمثيل عشان انا بستمتع لما بحس ان انا حاسة بحاجة بجد. فحاجة زي كده للأسف ان هي خلتني ابقى في التصوير حاسه بجد من غير ما اقعد ازق مشاعر ولا اتعب نفسي، لانه الحاجه جوايا اصلا. فخليته احلى، مع ان يعني الوضع الموقف وحش مش سهل، ومش المفروض اقول ان انا كنت مستمتعه في حاجه زي كده، بس هي دي الحقيقه.
1: مفهوم. طب في مشهد او لحظه في اصحاب الارض خليتك بعد التصوير محتاجه وقت عشان تفصلي عن الشخصيه اللي قمتي بيها؟
2: كان في مشهد كده كنت بتكلم مع دكتورة اللي هي المفروض يعني منى شلبي وكده، وبعدين قعدت كده ومفروض ان انا كنت ابص على الاطفال، المفروض ان هما الفلسطينيين اللي جايين قاعدين بيلعبوا بقى، فانا قعدت ابص لهم، وكان استاذ بيتر كان عايز ياخد يعني شوية رياكشنز كده وانا ببص عليهم، فحسيت انه انا ببص على الاطفال دي بجد يعني انه ده حصل بجد، وان العيال دي جت ومن غير اهاليها فكنت بقى يعني هعيط بقى ويعمل بقى جو كده مش كنتش عايزه اعيط في الكاميرا كمان. فبس قعدت حبه بعدها بحاول بقى ايه يعني اشيل النكد اللي حصل لي ده عشان بس.
1: اكيد طبعا ظروف التصوير قاسيه. طيب بعد بيبو واصحاب الارض حاسه ان الجمهور اكتشف ايناس الفلال في منطقه جديده كممثله؟
2: يعني مش عارفه بصراحه، يعني ما
1: يعني بتقابلي حد في الشارع مثلا بيبقى فيه رد فعل معين، بيبقى فيه اللي هو احنا عارفينك احنا شفناكي في كذا، يعني احنا جالنا كذا رساله والله، يعني ناس كتير بتحييكي على المسلسلات، في حد بيقولك بحبك جدا، وفي اصحاب الارض كنت بتفكريني بعمته وحبك لمنا كان وصل لي جدا، وهشوف بيبو لما عرفت انك فيه مثلا. تمام، ففي اكيد ردود افعال بتجيلك بتبقي عارفه انا الناس شايفاني في انهي حته.
2: انا عايز اقول لك انا لسه الناس لما بيشوفوني بيقولوا لي ام والعه
1: من صحاب
2: حتى السنه دي بعد رمضان من ولاد الشمس. لا يعني انا كل اللي بيقابلني بيقول لي انا بحبك قوي وبتاع وانا بصدقك جدا وكده، بس ما فيش حاجه معينه جات لي على اصحاب الارض او بيبو. يعني في ناس قالوا لي انت ايه ده انت صعيدي قوي، وفي ناس قالوا لي انت بتفكريني بمحسنة توفيق لما عملت دور الصعيدي ده، ما عرفش ليه الأداء إداهم يعني إحساس إن أنا محسنة توفيق، أو عشان كان هي كان ساعات ليها أدوار كده بتبقاش قوية فيها يعني، فبس كان فيش حاجة يعني فظيعة يعني.
1: طيب في دور قمتي بيه قبل كده في الأعمال اللي عملتيها وحسيتي إن هو اتظلم ما تشافش كويس، أو أنت اديتيله كل وقتك واديتيله فعلا في الدور كنت عاملاه من كل قلبك وكل حاجة، بس حسيتي إنه ما تشافش اتظلم؟
2: لا
1: مفيش،
2: لا اللي حصل العكس،
1: حاجة ما كنتيش متوقعة انك تسمع ولا
2: ايه؟ هي بتاع ليه، لا كنتش متخيلة خالص انه ده هيحصل. فلا ما حصلش بصراحة.
1: احكي لنا عن، بما ان احنا اتكلمنا على فكرة ان موضوع التمثيل كان في دماغك زمان وفي بالك وراح تمام ورجع لك فجأة، احكي لي عن اول مكالمة ليكي في عمل رسمي تقال لك الناس احنا محتاجينك معانا في الدور الفلاني وهتعملي كذا كذا كذا.
2: اول حاجه جات لي اصلا كان يعني وحده الغروب، بس ما عملتوش يعني، بس وما اعرفش كمان ده انا كنت فاينل ولا لا، بس عرفت من الكاستنج دايركتور انه استاذه كامله لما شافت الاوديشن بتاعي قالت ايه ده دي كانت فين دي، فدي برضو لوحدها بالنسبه لي حاجه كانت معقوله كاملة أبو زكري قالت عليا أنا كده، كنت لسه بقى أنا أبيض مفيش، فدي كانت حاجة بالنسبة لي أكني خدت الدور إنها بس تقول لي كده يعني. أول مرة بقى كان تراب الماس، كنت رايحة الانترفيو بمنتهى الثقة ما تفهمش ليه برضو مع إن ما عملتش أي حاجة قبل كده يعني، وأنا عادة لما بروح أعمل أي حاجة مش ببقى مستنية حاجة، انا بحب الاكسبيرينسز يعني
1: فكره التجربه نفسها تاخديها
2: بتبقى اكسايتنج، انا بحب حاجه تبقى عامله لي اكسايتمنت في الدنيا يعني. حتى لو ان انا رايحه اوديشن فالواحد بيبقى حد انكشس وبتاع، فدي لوحدها لازم.
1: اكيد اكيد طبعا.
2: مش فاكره والله لما الدور جالي ما يعني اكيد اتبسطت، بس أكيد. دلوقتي مش فاكره قوي.
1: كان ليه رهبه اكيد معينه يعني، اكيد كان ده اول دور.
2: كان ده الغريب بقى والله، انا برضو على فكره التعليم بينفع العلام حلو.
1: اكيد.
2: يعني انا قعدت مثلا 5 سنين باخد اكتنج كلاسز ويجوز ده السبب، فلما رحت عملت تراب الماس كنت واقفه قصاد يعني آسر ياسين ماجد الكدواني، انا في ساعتها انتبهت ان انا مش قلقانه، واستغربت قوي انا ازاي ما فيش رهبة يعني بتاعه اللوكيشن وبتاعه طبعا مخرج زي الاستاذ مروان حامد. كنت عايز اعرف الثقه دي جايه منين يعني, فقلت يمكن عشان الواحد قعد كتير بيمثل يعني, ف لكن مش فاكره بالظبط اول ما قالوا لي الدور اكيد اتبسطت اكيد, بس مش فاكره ايه اللي حصل.
1: طيب حلو, لسه منورانا ومشرفانا فنانه ايناس الفلال, حابب يوجه لها اي سؤال يبعت لنا على 015 5955006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. نطلع نسمع الاغنيه دي ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. صباحكم زي الفل.

0: سافر وعيش تجربة مختلفة مع مصر للطيران اللي بتقدم لك خدمة استثنائية مع أحدث طائرات الإيرباص A350-900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي إنترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني EgyptAir.com.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في،
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احنا دلوقتي احنا واصلين في اخر لينك. في اخر لينك ده هنحاول بقى نعرف اكتر عن فنانة إيناس الفلال, ولسه هنعرف عن الأعمال اللي جاية إن شاء الله. بس عايز أعرف إمتى ممكن تحسي إن أنا ممكن أسيب منصبي في الشغل في الجامعة الأمريكية وتفرغ للتمثيل؟
2: أنا مرة سألت الأستاذ فتحي عبد الوهاب وإحنا بنصور زورنا المصطبة, قلت له أنا عايز أسيب الشغل بقى وتفرغ, قال لي لا مش دلوقتي خالص, هو لي طريقة كده. لا, قال لي لما تبقي خارجة من عمل وبتقري عمل وداخلة عمل ساعتها تقدري تقولي هسيب.
1: ناس كتير جدا, يعني أنا أعتقد أن قصة حضرتك ممكن تكون ملهمة لناس كتير, أن هم عندهم حلم التمثيل ده بيرودهم من زمان وخلاص ظروف الدنيا حطتهم في حول, ولا أنا هتحط في الاستقرار الوظيفي تمام مش عارف إيه, بس عايز يسعى وراء حلمه. تنصحي بإيه لأنه هو بيمر بنفس التجربة اللي حضرتك مريتي بيها؟
2: أنصحه بأنه هو لو بيحب التمثيل فعلا بيحبه يعمله عشان بيحبه, ما تستناش حاجة خالص, اتبسط بيه وسيب اللي يحصل بعد كده.
1: مش فكرة فلوس وشهرة لا,
2: لو عايز تدخل فلوس وشهرة هتضايق نفسك طول الوقت, هتبقى قاعد متضايق والمضايقة دي هتبقى ريفلكتد على نوع تمثيلك, فهتبقى حاجة وحشة في الآخر وهتخسر يعني. فخليك بس صادق كده مع نفسك, لو انت بتحب التمثيل اعمله واتبسط, لانه سبحان الله هي برضو 90% منها حظ نصيب. لو ربنا رايد يجيب لك ادوار وانت قاعد في بيتك كده ما بتعملش حاجة هتجيلك, لان ده حصل معي يعني.
1: تعرضت للموقف ده؟
2: ايوه, ما انا ما بعملش حاجه تخليني يجيلي الادوار بصراحه. يعني انا ماشي رحت خدت كلاسز كتير, الحاجه الوحيده ان انا عملت الحاجه بحب يعني بضمير, يعني كنت باخد كلاسز وانا مستمتعه جدا وعايشه ببقى مستنيه الكلاس اللي بعده, بس ده الهدف ان انا بقى عايشه يعني. ورحت كام اوديشن, يعني ما رحتش اوديشنز كتير في الاول يعني, وبعدين بقت الحمد لله الحاجات بتجيلي من غير حتى ما انزل ولا اخرج ولا اعرف ولا اسهر ولا الكونكشنز ولا الشلل والحاجات اللي بتتقال.
1: بس يعني اكيد ليها دور بس لحد حتة معينة, في الاخر الموهبة هي لما بتفرض نفسها اكيد الموضوع بيفرق يعني. طيب مين من الفنانين اللي حضرتك لسه ما شاركتهمش الاعمال ونفسك تقفي قصادهم؟
2: في يعني في عملت معهم حاجات بس ما شبعتش يعني ماجد الكدواني مثلا عملت معاه مشاهد في تراب الماس, بس لا انا عايز اكتر. سيد رجب بيبو بس برضو لا مش كفاية.
1: حد ما قابلتوش خالص؟ حد ما قابلتوش خالص.
2: انا على طول بتبقى الناس دي في دماغي وانا مش في برنامج بيجوا في دماغي اول ما اجي في
1: مش
2: برنامج.
1: مش مشكله, ممكن نسكيب عادي مش
2: يعني. اكيد في كتير يعني, تايسون مثلا من الناس اللي انا بحبهم. تصدق انا مش فاكره, بس اكيد في ناس مشكلة. كتير.
1: طب في مخرج معين في بالك حابه تشتغلي معاه او معاها؟
2: حمد ياسين وكامل ابو زكري طبعا مع حفظ الالقاب أكيد. يعني اشتغلت الحمد لله مع الأستاذ هاني الخليفة, ودي كانت one of the check list أنا لازم أعمل كده. وأستاذ تامر محسن أنا لسه طبعا. يعني أنا ماشي بيبو بس هو ما كانش المخرج. برضو أستاذ كريم الشناوي.
1: حلو جدا. طيب في دور معين نفسك أنك تصحي الصبح تلاقي حد بيكلمك عليه, حاسة ان انا الدور ده لو جالي بالشكل المعين اللي انا رسماه في خيالي هكسر بيه الدنيا؟
2: لا ما عنديش حاجة في دماغي
1: خالص.
2: انا I'm never sure انه انا ده لو جالي هكسر الدنيا, لا انا على طول في شك يعني, ده البيز الشك. لكن ممكن الحاجة اللي أنا عايزة أجربها، عايزة أبعد شوية بقى عن السيريسنس اللي أنا فيها دي، لأنها كمان ملامحي سيريس يعني
1: جدة.
2: فعلى طول بتلاقي الأدوار اللي بتجيلي دكتورة بتاعة حاجات كده، واحدة شريرة واحدة كئيبة، فاهم؟ فدي الحاجة اللي في دماغي، هل أنا لو جالي حاجة كوميدي أنا هعرف أعملها ولا هبقى أي كلام؟
1: يبقى تشالنج صعب عمك.
2: ده تشالنج فعلا
1: طبعا يعني. طبعا طيب ماشي. حاجة نفسك تتعلميها وما عندكيش وقت؟
2: الرأس
1: بجد.
2: مش البلد،
1: في نوع معين من الرأس،
2: الرأس الجديد ده مش عارفة اسمه ايه بالظبط، عارف اللي هو زي الأفريكان
1: تونيك ده ايه الرأس الجديد ده
2: مش عارفة اساميهم، مش بحفظ اساميهم اوي، ساعات كتير اشوف على السوشيال ميديا عيال كده
1: اللي هو رأس اسمه الرأس اللي هو انا فاهم
2: مش كونتمبوري حتى.
1: اوكي فهمت قصدك،
2: فهمت
1: اللي
2: أصدق.
1: هو
2: تلاقيها الصغيرة كده قرود دي
1: زي الهيب هوب وكده شوية،
2: حاجات شبه
1: اللي بيبقى ليه كلاسز معينة وبيبقفين قدام المراية وبيصوروا والحركات دي، ماشي
2: الافريكان برضو شوية الحاجات اللي فيها بيتس دي
1: طبعا،
2: بس طبعا فيش وقت وفي الصحة كمان.
1: طيب حضرتك شغالة على حاجة دلوقتي؟
2: المفروض يعني كنا صورنا مسلسل مع أستاذة نادين خان اسمه بنج كولي،
1: أوكي.
2: بطولة الأستاذة سلمى أبو ضيف. وحاليا بصور مسلسل مع الأستاذ هاني خليفة اسمه طالع نازل، بطولة الأستاذة من منى زكي والأستاذ محمد شاهين.
1: حلو.
2: بس
1: مش عايز تديني النبزة عن الدور؟
2: لا ولا ما اقدرش،
1: ما ينفعش يا جماعة،
2: كويس قوي ان انا قلت كلمتين
1: عشان محدش زعلنا، احنا ماضيين عقود وبتاع فخلي الدنيا تمشي بس. طيب ده يتم عرضه امتى ان شاء الله؟
2: مش عارفه والله بجد يعني.
1: اوكي
2: مش بقول اي كلام بس.
1: لا لا مفهوم مفهوم. طيب سينما ولا مسرح ولا تلفزيون؟
2: مسرح.
1: بجد؟
2: وسينما وتلفزيون بس
1: نسبة قريبة قوي،
2: ببروفيشناليزم جامدة يعني. اللي بيهمني في الآخر اللي ماسك الشغل ده بيعمله إزاي.
1: بس بالنسبة لك المسرح رقم واحد؟
2: ما كانش، تصدق يعني المسرح ده كانوا الناس يقولوا لي انت لازم تشتغلي مسرح، لا محبش المسرح والكلام ده، بس لما جربته لا ممتع، ممتع جدا. البروسس نفسها ممتعة لأنه انت قاعد مع كل الناس، مع المخرج مع الممثلين، وبتبنوا حاجة مع بعض، فالعلاقات دي بتقوى وبتخليك في الآخر بتطلع حاجة حلوة يعني، غير الميديا يعني الحكاية فراجمنتد قوي يعني. تروح تترمي في البتاع اسمه ايه ده الكرفان ده، وبعدين يلا صور يلا امشي يلا اعمل. وانا بحس انه التمثيل بحس انها اكتر مهنة شخصية او بيرسون، بتعتمد قوي على الحتة الهيومين يعني، انه الكونكشن بين البني ادمين وبعض. فلما تلاقي ده اصلا مش انا عارفة انا بقوله ده مش بروفيشنال خالص طبعا، بس ده رأيي الحقيقة.
1: لو هيجيب مشاكل احنا ممكن نختم عامه انا
2: لا عشان ما يهمنيش،
1: حسيت لو قلت رايك
2: ما يهمني
1: اي حد بيقول رايه في اي حاجه تعالى خد اطلع اطلع مصر.
2: اصل في مدرسه تقول لك لا انت بروفيشنال ولازم تروح تعمل دورك حتى لو انت مش كونكتد بحد وبتاع. انا لازم ابقى حاسه ان انا كونكتد للممثل اللي قدامي، مش هقول ان احنا يلا نحب بعض، بس يعني لازم يبقى في الناس يقعدوا مع بعض الأول، يكلموا مع بعض، يعرفوا بعض شوية، مش تحس ان انت في حاجة ربطاك بالبني آدم اللي قدامك ده.
1: مفهوم. بالفنانة ناس الفلال كانت ضيفتنا اللي منورانا ومشرفانا النهاردة في حلقة يوم الاثنين من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. استاذة ايناس حضرتك نورتينا وشرفتينا.
2: الله يخليك
1: والله، يا رب تكوني اتبسطتي. ما اتبسطتي معانا ولا مش ما اتبسطتيش؟
2: لا والله اتبسطت.
1: طيب يا جماعه بكره ان شاء الله استنونا في حلقه تانية وحلقه جديده من عيش صباحك حلقه يوم الثلاث على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. هتكون فانا موجوده ان شاء الله معانا، داي اسر النجار هتكون معاكم في برنامجها ممنوع الجد. نشوفكم بكره ان شاء الله، صباحكم زي الفل.

0: سعر الفضة بيزيد ويقل. تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15%، وحافظ عليها من 3 ل4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
2: يا أنا يا أنا أنا وياك تعرف يا حبيبي.
1: ليست مجرد حفلة غنائية، بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
3: ولا
1: النجمات عبير النعمة، مروة ناجي، وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026. قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarché.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
4: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
5: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: لكن مضروب بالعاشق محتار لكن دراما
1: دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم فهم.
2: العاشرة صباحا على نجوم فم.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: الرئيس السيسي يتوجه إلى نيروبي للمشاركة في قمة إفريقيا فرنسا التي تستضيفها كينيا خلال يومي 11 و12 من مايو.
3: رئيس الوزراء يبحث مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا سير عمل المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية في 5 مدن ليبية.
2: وزير الصناعة يعلن أن مصر والاتحاد الأوروبي ينتقلان إلى مرحلة التصنيع المشترك ويشيد بالشراكة المستدامة بين الجانبين.
3: وفد اقتصادي صيني يزور الغرفة التجارية بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
2: قافلة زاد العزة رقم 193 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح ثم معبر كرم أبو سالم.
3: الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارات بالإخلاء لعدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان.
2: حزب الله يعلن تنفيذه 3 عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي في قضاء مرجعيون بجنوب لبنان.
3: اختيار مصر لاستضافة النسخة 3 من مسابقة الرئاسة الإفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
2: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وطقس حار إلى شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.
3: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ربنا صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا، ارزقنا.
2: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد، معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. وحلقه يوم الاثنين، ايه الاخبار وعاملين ايه؟ ابعتوا لي على 015 59 55 1006، ده رقم الواتساب، او كلموني على 3835022 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. النهارده هنفضفض مع بعض كده شويتين وهنقول شويه ملاحظات، هي مش اي حاجه يعني صح او غلط، ولكن هنشوف شويه كده ايه ملاحظات على شويه ذكريات. وزي ما انتم عارفين ان انا ببقى مهتمه جدا جدا بموضوع الايام العالميه، واشوف بقى في كل بلد ايه اليوم العالمي الغريب بتاعهم، ايه العيد الغريب اللي عندهم، الحاجات دي كلها. واكتشفت امبارح واتفاجئت الحقيقه ان عيد الأم في أمريكا كان امبارح. يعني أنا بالنسبة لي كان يعني هو عيد الأم 21 مارس، ومش عارفة ليه قررت إن هو ده، يعني يا إما حاجة مش موجودة في العالم يا إما كل العالم هو 21 مارس، ولكن لا، أمريكا طلع الموضوع مختلف، لأن هم بيحتفلوا بعيد الأم في يوم الحد الثاني من شهر مايو، يعني تاني حد من شهر مايو. فيعني حسيت إن هو طب مش يعني ايه الاختلاف، ايه المفاجأة اللي انا اتفاجئتها دي. فحسيت انه قد ايه طبعا العيد بتاعنا احلى بكتير، ويبقى فيه اجواء مختلفة ومارس، وبيبقى الجو احلى، وفي نفس الوقت يوم محدد غير في امريكا، ان هما اليوم طبعا بيختلف على حسب بقى يوم الحد التاني في شهر مايو ده هيبقى يوم ايه. ولكن انا الحقيقة ما تعاملتش مع امهات امريكية كتير، تمام، ولكن اتعاملت طبعا مع الام المصرية الاصيلة، ده أكيد، وتعاملت شوية مع أمهات مثلا من دول عربية، أمهات من دول أوروبية. بحس إنه التلاتة دول ممكن يبقى فيهم حاجات مشتركة مع بعض، ولكن بما إن عيد الأم الأمريكية هو اللي موجود، حسيت إن إحنا ما تيجي نتكلم شوية على الفروقات، لأن بحس إن في أكيد فرق ما بين الأم المصرية الأصيلة والأم بقى بتاعت أي دولة تانية. في شوية كده قوة خارقة، في شوية حاجات بتلاقيها متوزعة على كل الأمهات، جمل كل الأمهات بتقولها. وبحس ساعات دلوقتي إنه بقت في الأم اللي هي القديمة أمهاتنا والتربية اللي مش يعني اللي كان فيها شوية حاجات كده إحنا بنشوف بقى بنتعالج منها، بقى بنشوف بنتفاداها، والتربية الحديثة، فالأم بتاعت مصر والأم بتاعت إيجيبت. دي قصة، ودي أنا بشوفها بقى، بشوفها وبعود اللي هو إيه، أفتكر أيام ما كنت طفلة، ويا سلام على لو كنت اتدخلت مثلا في في في كلام ناس كبيره، كان في بصه هي البصه خلاص، لان انا كطفله عندي فضول، عندي حاجه عايزه اقولها، وفي ناس كبيره قاعده، فبنبدا اللي هو بقى عايزه اشارك معاكم في الموضوع، فاقول لكم اي حاجه، اقول لكم اي حاجه حصلت في البيت، بتبقى في تبريئه كده انا فاكراها اقسم بالله بعد كل هذه السنين. في تبريئه كده اللي هو خلاص اكتم لاخر اليوم، اكتم لاخر اليوم ومش تتكلم لاخر الاسبوع، فما ما تتكلمش معانا، انت ايه اللي مقعدك. دلوقتي الاطفال ما شاء الله بيبقوا واخدين مساحه، ولو افور شويه بيبقى في نقاش بقى، يعني سيبك بقى من اللي احنا كنا بنقوله بقى والناس الكبيره اللي قاعده دي وعماله تتكلم في كلام مهم، نبتدي نكلم الطفل بقى، انت كنت حاسس بايه عشان تقرر تقول جمله زي دي؟ احنا من امتى واحنا بنتكلم في الموضوع، فاكر اخر مره اتكلمت ايه اللي حصل؟ نقعد بقى نفسر للولد هو ليه اتدخل في الموضوع ده. فطبعا زي ما كنت بقول في اول الحلقه، مش مفيش حاجه صح ومفيش حاجه غلط، احنا بنقول شويه ايه ملاحظات وشويه فروق كده. فعايزين نتكلم شويه عن الموضوع ده، الحاجه اللي انت فاكرها من ذكرياتك كده في التربيه، وفكرة يعني ايه الام المصرية الاصيلة ربتنا على ايه، وبرضو عشان في ناس كتير طبعا من اللي بيسمعونا برضو في بلاد برا مصر، فتقولوا لي الام برضو في البلد اللي انتوا فيها حاسين مختلفة في ايه عننا. وكده كده عيد ام امريكي، بس كل سنة وكل الامهات طيبين وربنا يخليهم لينا يا رب. فده اللي عايزين نتكلم فيه النهاردة، وهقول لكم بقى اول فزورة معانا ايه بقى. ماشي المدينة؟ لا خلينا الأرقام. بصوا، لو مامتك اديت لك 20 جنيه وقالت لك اشتري 4 كيلو بطاطس، والكيلو كان بجنيه وربع، يبقى أنت المفروض ترجع لها كام؟ وقصة الفلوس والباقي دي حاسة ان احنا محتاجين نتكلم فيها. ولكن دلوقتي معاك 20 جنيه وهتجيب 4 كيلو بطاطس والكيلو بجنيه وربع، انت المفروض ترجع لها كام؟ الباقي يبقى كام؟ ابعتولي على 015 59 55 ألف.

عايزة مكان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة؟ متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك؟ وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوك في كتابة السي في وتحديد طريقك المهني؟ كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجومة في أم الراعي الإذاعي الرسمي.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: الجديد يا أستاذ.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي، بما ان انا اتفاجئت ان امبارح عيد الام في امريكا، فحسيت ان احنا محتاجين ان نتكلم شوية على الفروق الصغيرة او الملاحظات الصغيرة اللي بنحسها ما بين الام المصرية وطريقة تربيتنا واي ام في اي بلد تانية. يعني امريكا بقى غير امريكا، اي ام في بلد تانية ممكن يكون الفرق ايه. معايا بقى مها من دبي، ففي جنسيات كتيرة جدا. صباح الفل. ايه الاخبار؟ عاملة ايه؟ كل حل؟
3: انا بضحك تلقائي من تخيل المشهد اللي انا كتبته لك.
2: ما انا حسيت ان احنا محتاجين نتكلم، عشان هو ام مصرية وفي بلد فيها جنسيات كتيرة جدا، فحاسة انه ايه يعني ايه من قلب الحدث كده. تقوليلي ايه الفروق اللي بتحسيها موجودة؟
3: بصي، هو فكرة ان انت اصلا بتطلع على ثقافات كتير في مكان واحد، ده حاجة انترستنج بغض النظر عن اي حاجة تانية. بس انت بتحسي فعلا الموضوع بيبقى مختلف خالص من اول الاولاد نفسهم. يعني كأم مثلا، هي كأم نفسها، الاولاد نفسهم، طبيعتهم بشكل عام، وعن انت كأسرة عربية او أسرة مصرية. يعني مثلا تحسي صوتنا دايما طالع، صوتنا دايما عادي. أيوة. يا ابني يا حبيبي، تعالى اقول
2: تعالى اقول لك على حاجة.
3: تعالى بس بعد المهدة شوية، بس
2: طبعا.
3: هو مثلا يلا فنيلا، لا لازم مرتين ثلاثة. الأطراف الأخرى بقى ما شاء الله، ممكن أصلا الأم هي كلمة واحدة، مشاورة واحدة، خلاص الحاجة اتعملت. اللي هو ممكن
2: تقولي انت بتشربيهم ايه بالظبط؟ من كلمه كده عادي، وبعدين فعلا بيبقى صوتهم واطي، اللي هو خلاص هو
3: جداً.
2: الكلمه الولد جه وقاعد ومش متضايق والدنيا لذيذه جدا ومفيش اي حاجه،
3: احنا متفاهمين وامورنا تمام جدا، ما في اي مشاكل خالص.
2: طب وحاسه بتحسي في حاجات بقى التربيه الحديثه دي او التربيه الايجابيه، حاسه بتفيد معاهم شويه معانا احنا؟ لا الاطفال فعلا زي ما بتقولي يعني تصرفاتهم مختلفه، ولا بتشوفي ايه؟
3: مش ان هي راجعه للتربيه، لا انا بحس ان هو عارفه مثلا المصريين كلهم شعرهم ناعم، عينهم ضيقه. اه هم
2: جينات
3: كده، ان احنا هادين وتمام، في بينا لغه حوار. أوكي. احنا متربيين عايشين بيها، مش متربيين بيها، لا هي ملهاش دعوه
2: ايه في الدم حضرتك. هو ده السيستم بتاعنا. طب في حاجه في التربيه انت بقى عملتيها حسيتي ان دي دي اللي كانت بتتعمل فيها زمان، او العكس كانت بتتعمل فيكي زمان وقلتي لا انا مش هعملها مع اولادي؟
3: بصي مش بالظبط، بس يعني مثلا حته انه ماما زمان كانت بتهتم قوي ان احنا ما نتكلمش مع الكبار، ان هو مثلا لا ما نقعدش في العادات بتاعت الكبار. دلوقتي بحس انه لا، يعني انا كان دايما عندي فضول ان انا اصلا اشوف انتوا بتقولوا ايه او بتتكلموا في ايه.
2: والفكره ان كان بيبقى الكلام عادي كان، بس هو لا،
3: هو عادي جدا،
2: هو ما ينفعش.
3: الفكره ان انت ان ده كلام كبار، فاحنا المفروض ايه يعني احتراما للقعده والناس اللي قاعده ما نقعدش كتير مع الكبار يعني. دلوقتي لا، بحس انه لو ولادي مثلا احب لا يقعدوا يسمعوا، يمكن دي شويه بتنمي الشخصيه بشكل عام، او بتخلي عندك تطلع للحياه بتاعت الكبار شويه، بتبقي عارفه بيقولوا ايه، بيتكلموا في ايه كده.
2: اوكي، وبتخليهم عادي يشاركوا، يعني مش بس يقعدوا، ممكن يشاركوا.
3: انا بحب اصلا دلوقتي دي من الحاجات اللي فعلا مهمه، ونفسي اصلا يعني فكره ان الالكترونكس بشكل عام مع الاولاد خدتهم من الحياه الاجتماعيه العاديه. انت اصلا بقيتي تحسي ان انت بتزقي ولادك زق كده ان هم يشاركوا في الحياه الاجتماعيه اصلا.
2: صح صح،
3: عارف حتى لو هو كلام كبار، لا تعال اقعد،
2: تعال اقعد بس. سيب الموبايل بس وتعال اقعد معانا شويه. شوف الحياه بيحصل فيها ايه. ماشي، ده كلام لذيذ
3: كتير والله. فاللي هو يعني كل ما بيبقى عندي فرصه ان انا اعمل ده، لا بالعكس هعمله، حتى لو الكلام مش بتاعهم، حتى لو مش هم انترستنج في القصه اصلا.
2: اوكي،
3: تعالوا
2: اقعدوا. ماشي، هم عندهم كام سنه مثلا؟ يعني في حدود
3: ان شاء الله كمان اسبوع
2: هيبقى
3: عندهم
2: 10 و7 يا حبايبي. ما شاء الله. طب حلوين كبار، فاحنا تمام نتعامل. انا بحس السن ده في الوقت ده لا هم كبار عادي، ويفهموا هم اللي هيجوا يقولوا لنا نعمل ايه.
3: ايوه.
2: قولي بقى حضرتك ايه اللي بيحصل؟
3: عندهم 10 سنين و7 سنين دلوقتي، اللي كان عندهم 10 سنين و7 سنين من 20 سنه مثلا.
2: لا لا لا، مفيش مقارنة. مفيش مقارنه. ده هم اللي بيبقى عندهم كلام كبار، يعني هم قعدتهم اللي تقعد انت كصغيره اصلا. تسمعي.
3: ايوه جدا.
2: هيا شباب، ايه اللي بيحصل في العالم؟ قولي بقى اعمل ايه. طيب تعالي نلعب اللعبه بقى، وقولي لي لو ماما ادت لك 20 جنيه وقالت لك اشتري 4 كيلو بطاطس والكيلو بجنيه وربع، هترجعي لها كام؟
3: هرجع لها 15.
2: 15 برافو عليك.
3: او ابقى شاطره وفاصل واكمر الباقي في جيبي باللي هي عارفاه واديها للناس.
2: يا سلام يا سلام عليكي. طيب دلوقتي هسالك اسئله ولازم اجابتك يكون فيها حرف الكاف.
3: حرف الكاف
2: في اي مكان في الكلمه، مش لازم اولها او اخرها. ماشي. اسمك ايه؟
3: اسمي كمها.
2: اسمي رضا. ماشي. ايه اكتر مدينه بتحبيها؟
3: بحب مدينه الكويت.
2: الكويت. ايه اكتر كلمه بتحبيها؟
3: اكتر كلمه بحبها لحد يقول لي اوكي.
2: حلو. اكتر اكله
3: جدا بحب الكوسه بالبشاميل.
2: ماشي. اكتر لون؟
3: اكتر لون كيوي.
2: ماشي. لون الكيوي صح. ماشي. مين اكتر ممثله بتحبيها؟ ماشي خلاص هعديها لك.
3: حنان ترك.
2: حنان ترك. اكتر فيلم؟
3: اكتر فيلم ويت هقول لك.
2: ماشي.
3: فيلم ايه؟
2: حلو جدا. اكتر مطرب؟
3: اكتر مطرب كاظم الساهر. لطيف جدا.
2: لطيف جدا. انت اللي لطيفه جدا والله. شاطره. و
3: عايزه اقول لك على الهوا والله انا بحبك جدا جدا ان انا مش في مصر بس انا مفوتش
2: برنامجك خالص. حبيبه قلبي والله العظيم. قلب كبير. شكرا جدا ليكي ويومك حلو. نورتيني. باي باي باي. طيب اهو احنا انا قلت ايه استعين بمها كده عشان تقول لنا بره الدنيا عامله ازاي. واكتر ملاحظه بحس دي بقى يعني مش امهات بس عامه كشعب، احنا معبرين جدا ونحب يبقى صوتنا عالي كده وبنعبر. في بلاد اوروبيه شبهنا يعني ايطاليا شبهنا جدا، بس اللي هو بنحب كده ايه يبقى في اكشن. فما بالك بقى ام؟ لا قصه. وزي ما كنت بقول لكم على فكره الباقي، بحس انه الأمهات زي ما بيبقى عندها القوة الخارقة بتاعت إن هو لو جيت وجبتها لك وتلاقي الحاجة اللي احنا عمالين سنة بندور عليها، هي بتخش ساحر ساحر تخش كده كده جامايكا يلا طلعت الحاجة. برضو بتبقى عارفة إنه في حاجة مخبيها عليا، الباقي ها أنا سايبان مزاجي. تمام. هتقولي الراجل ضحك عليا الدرس بمش عارفه ب 100 جنيه وهو ب 50 جنيه وخدت ال 50 الثانيه. هي بتبقى عارفه وبتفوتها بمزاجها، ولكن معرفش ليه كنت دايما بحس انك لما بتخبي حاجه زي كده ربنا بيردها في ساعتها. معرفش ده كان بيحصل معايا ولا معاكم كلكم، ولكن اللي هو لو في مره غلطت وقررت انك هتاخد الباقي مثلا هيقع منك، هيتسرق منك يعني ربنا فاهم، مش هيخليك كده ايه تبقى مبسوط بالكارثه اللي انت عملتها دي. ما قلت لهاش الحقيقه في حاجه، اتكلمت باسلوب مش كويس، تخش الاوضه خلاص بتطلع بقى في ساعتها بقى بتاعي بقى يحصل لك حاجه بقى في المدرسه مش عارف ايه. ففي اللي هو قوه خارقه كده اللي هو خلاص يا ماما انا اسف. انا اسف مش هعمل كده تاني. خلاص انت ايه ده، دي زعلك وحش جدا في ايه. فبعتولي على 015 59 55 1006 ايه الفروق اللي انت بتشوفوها لو اتعاملتوا مع امهات مش مصريه، هل شايفين فرق؟ ولو ما اتعاملناش حاسين فرق ما بين زمان ودلوقتي ايه؟ حاجه انت قلت انا مش هعملها مع اولادي كانت بتتعامل معاك زمان وبقيت بتعملها او ما بقتش تعملها. فبعتولي كده ونسمع بقى اغنيه شيرين تباعا تباعا والعوده لشيرين ونرجع تاني. خليكم معايا.
0: جديد نجوم اف ام شيرين تباعا تباعا.

طيب عايزة أصبح بقى على أحمد متولي، صباح الفل عليكم، ماجد وأميرة قطب وشريف سليمان ودكتور شيماء، صباح الفل عليكم. إسلام برضو بيقول لي الأم المصرية جهاز إكس راي متطور جدا، الشخص الوحيد اللي بيلاقي أي حاجة في أي وقت أنت مش لاقيها. والحاجة التانية، وأنا صغير كانت أمي تقول لي كلمة واحدة وتسيبني، هقول لبابا من غير فرهضة ولا زعيق. عارفة الكلمة السحرية دي، عارفة الكلمة السحرية دي جدا، أو اللي هو بابا عرف خلاص، يعني فاهم، مهما كانت المصيبة كانت صغيرة جدا هي وهي مش قادرة تعمل أكشن، فاللي هو إيه، بابا عرف، لما نشوف بقى هيعمل إيه، يعني ما خلاص حد قال له، فاهم، خلاص أنت تقعد بقى في رعب لحد ما بابا يرجع أو لحد ما أنت مستني بقى بابا هيعمل إيه، وهو بابا ما كانش عارف ولا أي حاجة. ولكن هي بتعيشك كده إيه، وقت رعب اللي هو جزاء ليك على اللي أنت عملته. فدي جملتين لا معاك جدا. ماشي، في حد كان أحمد عبد الجواد طبعا بيقول لي على الباقي 15 جنيه ده لو رجعتهم أصلا. مصري أصيل. كان في حب كده اللي هو تحس اللي هو إيه، حاجة مش بتاعتي وهختبر ذكائي، اللي هو إيه، أنا هخبي عليها كده وشوف هتعرف ولا لأ. بس كانت بتعرف. ماشي، كل الناس طبعا اللي جاوبوا 15 صح برضو، مش هرجع حاجة. يا جماعة كلكم إعبادة، كلكم كنتوا بتعملوا كده. طيب مؤمن صقر، صباح الفل عليك. ماشي، برضو كنت مجاوب صح. في نور الدين، ماشي، انا دايما بقول ان ربوا العيال مش بنفس الطريقه اللي تربينا بيها، عشان الزمن اتغير ومصادر المعرفه اتغيرت، ما كانش عندنا زمان انترنت، دلوقتي بقى فيه وفي AI وليله كبيره قوي، فلازم تبقى عارف المعلومه. ده صح جدا، بس وقت الغلط تزعق له او تعاقبه باي شكل من الاشكال عشان يعرف ان ده غلط. وطبعا في الدول الاوروبيه اللي احنا عايشين فيها دي الموضوع مختلف تماما. ما قول لي بقى ايه الاختلاف، بما ان انت بتكلمنا من مالطا، فقول لي بقى الام هناك عامله ازاي، مختلفه ازاي، طريقه عقابها، طريقه التفاهم، هل بتشوفوا انه هم بيبقى عندهم نفس الارتباط بتاع الامهات اللي عندنا؟ يعني معرفش، على حسب بقى الافلام اللي احنا بنشوفها، انا بحس دايما الام هنا المصريه او العربيه اللي هو في ارتباط كده بولادها جامد جدا، اللي هو لا هي حريصه، كل ولا ما كلش، هتفضل قاعده مستنياك لحد ما ترجع، مهما كبرت واتجوزت وخلفت وانت بالنسبه لها الطفل الصغير اللي هتبقى بتزعق لك على حاجات وبتندهش منك انك بتعرف تعمل حاجات معينه، او لو تعمل حاجه غلط اللي هو انت يا احمد تعمل كده، انا مربياك يا ابني. احمد بقى عنده 50 سنة، ولكن هي برضو هي شايفاه طفل صغير، ففكرة الارتباط دي برضو مش عارفة موجودة في امهات برا ولا لا. في برضو كان امبارح عيد الام في استراليا، بجد والله امجد، ده امجد صح، ايوه امجد، ماشي، ده طلع في امريكا وفي استراليا ودولة الفلبين. والاختلاف بين الام المصرية والاسترالية ان الاسترالية اهدى شوية، وكمان مش بتستخدم الشبشب في التعامل مع اولادها. واضح انه في اجماع على فكرة الهدوء دي، ان هي الام اهدى، يعني مفيش صوت عالي، مفيش شباشب، مفيش مش ما بقاش موجود برضو دلوقتي، يعني بحس الشبشب ده بقى ذكرى، مش حاسه انه في ناس لحد دلوقتي لسه بتتعامل في الموضوع ده. انتوا برضو قولولي الابديتس. وفي حاجه تانية برضو شاركوني فيها، بحس ان دايما الامهات عندهم خلطه سحريه كده لاي تعب انت بتحس بيه. يعني انت مثلا عندك برد ودكاترة وعمال تاخد أدوية ومش عارف إيه، وتلاقي مفيش حاجة، تقولك بقولك إيه، أنا هغلي لك ورق جوافة، وتغلي ورق الجوافة وإنت بتشرب، إنت أصلا مش عارف تشرب إيه بس بتبقى تمام. بحس إن دي بركة يعني، وده ملوش أي علاقة بالطب ولا العلاج ولا، بس اللي هو بركة كده، اللي هو هي عندها علاج لأي حاجة، في صيدلية متحركة. بقول لك إيه، أنا حاسة بس بشوية دوخة. تقول لك ده من الموبايل بتاع امبارح، ده من الفيلم اللي أنت اتفرجت عليه امبارح، فأنا هعمل لك دلوقتي شوربة عدس هتبقى زي الفل، وبتبقى زي الفل. بحس إن برضو عندهم الخلطة السحرية دي، مش عارفة دي حاجة موهبة ولا دي حاجة بعد كده يعني لما أي حد هتبقى أم بتنزل الأوبشن ده، ينزل لها، يعني أنا وبقيت أم هينزل الأوبشن ده ابتدي بقى عندي قوة سحرية، وابتدي ألاقي حاجات ضايعة، وابتدي أبقى فاهمة، وابقى أي حد بيخبي عليا أي حاجة بقى بقوله، ولا هنبقى عطلانين ولا إيه. ماشي، ضعتولي على 015-59-55-1006 الفروق إيه. أحمد الخولي برضو من نيوزيلندا بيقول لي برضو كان عيد الأم في نيوزيلندا، إيه ده، يعني مش أمريكا بس، ده القصة في كذا بلد بيشتركوا في الحوار ده. طب حلو،
حلو بقى نشوف الفروقات في كل البلاد دي، بما انكم معظمكم اهو بتكلموني من بلاد بره، فقولوا لي الدنيا بره عامله ازاي. فبعتوا لي على 015 59 55 1006 وهقول لكم دلوقتي الفيلم ماشي، وانتوا تقولوا لي اسم الفيلم ايه. فيلم عن زعيم عصابه سهل قوي، بيحتاج عمليه نقل قلب ماشي، فبيتنقل له من قلب من والده شاب رقيق اسمه يونس، ولما الاثنين بيقابلوا بعض بتحصل ما بينهم مواقف غريبه. ايه اسم الفيلم ده؟ سهل سهل سهل جدا، ابعتوا لي على الواتساب عشان نرجع نكمل الجيم، وتقولوا لي بقى الفرق ما بين الام المصريه والام الاجنبيه.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: طيب احنا لسه مكملين معاكم في ممنوع الجد وبنشوف كده بما ان طلع امبارح كان عيد الام في امريكا وفي كذا بلد تانية فقلنا نشوف الفرق بس ما بين الام المصرية الاصيلة واي ام في اي حتة تانية في اي بلد تانية ايه اللي بيحصل وايه اكتر ملاحظات انتوا بقيتوا شايفينها حتى احنا ممكن نبقى تربينا عليها ودلوقتي بقيتش موجودة او بقيت حريص قوي ان انت ما تعملهاش مثلا مع ولادك. عايزة اصبح على عمرو الجندي. صباح الفل عليك يا جندي. ماشي ومش فاهم انا ايه المشكلة دلوقتي عشان انا قلت شاب رقيق وانا بشرح لكم قصة الفيلم قلت لكم شاب رقيق اسمه يونس وعامه في ناس كتير مجاوبة صح على اسم الفيلم اللي عن زعيم عصابة وبيحتاج لعملية نقل قلب وبيتنقل له قلب من والدة شاب رقيق اسمه يونس فهكلمكم حالا بس اشوف بقى المسجات انتوا بعتين لي ايه. أحمد بيقول لي أنا أمي وأنا صغير وطفل يعني ما كنتش أرضى أخد الدواء كانت تجري ورايا بتجري ورايا شباب المنطقة يكتفوني عشان أخد الدواء عافية إيه ده أو تجيب لي قرموط صاحي وتخوفني بيه عشان بخاف منه إيه ده إيه ده إيه اللي بيحصل يعني أنت كده هتبقى محتاج أدوية أكتر بكتير من الدواء اللي هي كانت عايزة تدهولك وتجري وراك شباب المنطقة وشباب المنطقة كانوا بيسمعوا الكلام اللي هو بقول لكم يجري ورا الواد ده عمل ايه ما بياخدش الدواء وهنجري كلنا انا مش عارفه ليه تخيلت المشهد حاجه صعبه جدا. ماشي في الام المصريه لما بتخاف من الحسد على ابنها بتتحول فجاه للرادار طاقه سلبيه تلاقي كل ما حد يقول له يا الواد كبر وبقى قمر تقوم سحباه من وشه كده وتقول قمر ايه بس ده عيان من امبارح وما بيعرفش ياكل احمد المغربي صباح الفل عليك عامه الناس دي بقى مش ام يعني مش ام بس في ناس كتيره قوي اللي هم بيخافوا من الحسد انت بتبقى خايف تتكلم معاهم اصلا اللي هو انت عايز تقول لهم على اي حاجه مثلا كويسه حتى لو من باب المجامله يعني ممكن يبقى الواد عادي بني ادم عادي جدا بس انت عايز اللي هو تكبر بخاطر والدنيا تبقى حلوه ولذيذه فايه ده والله جميل ايه ده كبر ما شاء الله طب في سنه كام تلاقيها لا والله في سنه ايه ده مبهدلني ده فاشل ده درجاته وحشه جدا ده يعني ما بص شكله عامل ازاي لازم كده بتحس ان هو طب يا ستي خلاص يا ستي خلاص انت مخلفه اينشتاين خلاص شكرا تمام فانا برضو الناس دي بحسها في حاجه غريبه وبجد بيجذبوا يعني انا بحس ان هو بيجذبوا الطاقه السلبيه بقى للعيال. حماده المصري صباح الفل عليك. طارق يا سلام يا طارق بيقول لي الام المصريه حنونه واللبنانيه جميله والالمانيه منظمه وافضل واحده تجمع ما بين الثلاثه ده صعب شويه يعني ماشي يا طارق صباح الفل عليك. في برضو حد انس من امريكا اهو جالنا حد من امريكا بيقول لي تربيه الامهات الامريكان كبدايات تربيه بحسها اقوى شويه من العرب فمثلا اول ما بيدخلوا العربيه كل طفل عارف مكان كرسيه بهدوء بيدخل بيقعد يحط حزام الامان من سكات احنا بقى بنروح باكستان عشان نقعد على طاوله المباحثات عشان نحل المشكله دي فكره اصلا ان الطفل يبقى مرعوب الرعب ده من البصه او المكان النوتي كورنر او الحاجات دي مفيش الكلام ده احنا ايه ككبار وعرب هي اللي خلتنا مش قادرين نعمل زيهم فكل ما اجي عاقب ارجع في كلامي بيصعبوا عليا وبنسى ان هم متعاقبين اصلا وده جيل ربنا يعين عليه يا انس ماشي يعني هو برضو فكره كذا حد عامه قال على القصه دي ان العيال بره هم الفرق مش الفرق في الام قوي على قد ما هم عارفين يعني هم منظمين من بصة هو فاهم المفروض يعمل ايه تمام قاعد الكرسي بتاعه اهو حزام الامان اهو اكله بيخلصه مش عارف طب ما الدنيا سهله اهي الدنيا سهله امال ايه اللي بيحصل مع عيالنا ايه اللي بيحصل تلاقي العمال تقول له الكلمه مره واثنين وثلاثه وتجيبها له بالطريقه الايجابيه وبالطريقه السلبيه وبص ابن خالتك وبص الكرتون وبص انا هعمل ايه ومفيش بقى ومفيش وبعدين دلوقتي تقول لهم ايه لما يبتدوا يتكلموا دي شفتها مع ولاد كتير الحقيقه تيجي تقول له يا حبيبي طب ما انا قايل لك ومتفقين طب ليه عملت كده يقول لك مخي قال لي اعمل كده مع احترامي لمخك دلوقتي في مشوار عايزين نروحه فعامه ابعتوا لي على 015 59 55 1006 الفروق تاني اللي انتوا بتشوفوها وهكلم حد حالا من اللي جاوبه صح على اسم الفيلم
1: لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلت انا بقى مستخفي بيهم الدفي هم اللي حلتي ما

0: طيب احنا لسه مكملين والمسجات عندي يعني ايه ميكس كده ما بين ناس بتكلمنا من بره فبتقول لي الفروق ايه وما بين ناس عندها تروما بقى يعني في حاجات كده ايه اللي هم صغيرين حصلت في التربية وهم مش ناسينها وقد ايه مذهل فكرة انه في حاجات بتحصل في التربية واحنا صغيرين وتأثيرها بيفضل معاك لحد دلوقتي مهما كبرت انت بتبقى فاكر كلمة معينة تصرف معين جملة كانت بتتقلك ضربة كده ولا كده يعني بتفضل فاكرها فقد إيه السن والتربية ده بيفرق جدا معايا منا عاملة إيه يا منا
1: الحمد لله
0: كويسة
1: تمام
0: إيه منا مالك مفرهدة كده ليه
1: لسه صحية بس
0: ماشي صباح الخير طيب قوليلي بقى منا هل بتحسي في اي فروق ما بين الام المصريه واي ام من جنسيه تانية لو اتعاملت معاهم يعني
1: ايوه
0: ايه بقى
1: فرق جدا شاسع
0: ايه اللي حصل
1: في واحده انا عارفاها في حد العيله واخد واحده فرنسيه
0: اوكي حلو
1: هي بقت مصريه هي اتعلمت منهم
0: ما هي ما اثرتش معاكم في حاجه يعني ما اثرتش فيكم في حاجه اللي هو انتوا اللي تتعلموا منها انتوا اللي دي فرنسويه يعني ما توطي التلفزيون ايه رايك في الموضوع ده
1: تمام حاضر
0: ماشي عشان بس ايه سامع نفسي قوي فانت حاسه ان الفرنسويه دي هي اتعلمت اصلا منكو
1: اتعلمت منين
0: طب ايه اكتر حاجه حسيتي اللي هو ايه ده انت عملتيها ازاي دي اتعلمتيها مننا امتى ايه اكتر حاجه صدمتك لما هي عملتها
1: اللي هو مثلا لو حد من بناتها قال انه عايز يشتري حاجه اللي هو لا في حد قاعد
0: ماشي اللي هو لا في مقابل لا نو no.
1: لا في حد قاعد
0: اوف اوكي طب انا عرفت عامه يعني ربنا يقومك بالسلامه انت حامل ايه الحاجه اللي حاسه انه لا انا استحال اعملها في تربيه ولادي اللي هو لا مش هعمل كده حاجه اتعملت فيكي او حاجه بتشوفيها حواليكي تقول لا انا لما هبقى ام مش هبقى كده
1: لما تسيبنا لوحدينا في البيت وتمشي تروح عند جده
0: الام فانت مش هتبقي كده مش هتسيبيهم يعني
1: بس لو عامله اكل مش عاجبنا وما بناكلش كانت سيبنا تقول لنا لا خليكم انا طريحه عند جده خليكم انتوا بقى
0: ودي الاكل اللي مش عاجبكم وانتوا شوفوا بقى مين هيكسب بقى
1: الاكل بقى يجري وراكم يوم القيامة
0: طبعا طبعا طبعا وانا همشي ومش هتعرفوا لي طريق جره والحاجات دي كلها
1: لما تزعل بقى
0: دي طبيعي فانت حاسه انه لا انت مش هتعملي كده هتبقي معاهم اما نشوف لما نشوف كلها كام شهر وهنعرف وكام سنه وهنعرف اكتر طيب تعالي بقى قولي لي اسم الفيلم ايه
1: البوم
0: برافو عليك طيب دلوقتي هقول لك الاغنيه اللي باللغه العربيه الفصحى وانت تقولي لي ايه هي الاغنيه الاصليه سهله جدا ماشي اغنية اصلا من الحاجات ايه للاطفال ان ماما قادمة في الطريق قادمة بعد قليل ستجلب معها اشياء والعاب
1: اللي هي ماما جاية زمانها جاية
0: ماما جاية طيب دلوقتي معايا كلمة السر كلمة مكتوبة قدامي اوكي اسأليني شوية اسئلة لحد ما تعرفي ايه هي الكلمة دي يلا
1: جماد الاول
0: جماد اسهلها لك قوي هي حاجه انت لسه قايله حاجه ليها علاقه بيها حاجه كده مامتك كانت بتعملها فهي حاجه ليها علاقه بالموضوع ده
1: البيت يعني
0: حاجه في البيت كده
1: اوضه
0: لا هي حاجه جوه حاجه بس تعتبرش يعني تعتبرش اوضه قوي بس يعني هي كانها اوضه
1: حاجه جوه حاجه الصاله
0: الايه
1: الصاله
0: لا يعني في مثلا في البيت صاله واوض حمام وايه
1: ومطبخ
0: حاجه في المطبخ بقى
1: هيبقى
0: حلله
1: كده
0: واطباق معالق لا ب- ب- ب- ب- بيتحطوا على الحاجه دي
1: بيتحط عليها
0: يعني الاطباق والمعالق او الحلل بتتحط على الشيء ده
1: صينيه
0: لا اكبر
1: ترابيزه
0: سفره لا بنعمل عليها الاكل
1: بوتاجاز
0: الحمد لله يا رب الحمد لله وصلنا ماشي يا منونه صباح الفل عليكي ونورتيني
1: تسلمي
0: يومك حلو باي باي ماشي يا جماعه اوكي احنا لسه بنكمل وبما ان ايه دايما بحس كده. انا سالت منا السؤال ده ايه، ان هو وهي حامل كده او اي ام قبل ما تكون ام بتشوف شويه تصرفات وسلوكيات عند الامهات التانية وتقعد تقول لا انا استحاله ابقى كده. الامهات اللي بتسيب عيالها تقعد تعيط كده، ونقعد نقول لها يا حاجه ابنك بيعيط، يا ما دام ابنك مهاري العيال ضرب، هي انا مش سامعه مين ابني، ابني بنتي يا فين بنتي دي، وبتقعد تقول لا مش هبقى كده، انا هلاقي بقى في تربيه بقى وفي اخلاق وفي مش عارف ايه. بتشوفها بقى فاهم سنتين بعدها نفس الحاجه، قاعدين كلهم هي بقى اللي يعيط يعيط بقى، بيبقى في تعب كده، بيبقى في ارهاق اللي هو لا انا مش قادر. مادونا صباح الفل عليكي. ماشي كلمتك والله يا مادونا، انت اللي ما ردتيش. في فيلو من الامهات اللي قابلتها، معظم الامهات الاجانب هاديين، ولو عيالهم عملوا حاجه بيتفاهموا معاهم عشان يبقى مهمه بالنسبه لهم نفسيه الطفل حتى لو عمل ايه. الفرق ما بين زمان ودلوقتي ان هي كانت بتضرب وتزعق لاخواتي الكبار، بس دلوقتي هديت شويه وبقت لذيذه، واحنا برضو لما بنكبر بنبتدي نقرب منها، فبنعرف ان ماما المخيفه هي طيبه عادي ولذيذه وبتهزر، بس المذاكره هي اللي كانت مفرقانا عن بعض. طبعا طبعا، عشان كده دايما بحس انه واحنا صغيرين بنبقى شايفين حاجات، او عامه انت لما بتبقى في الاتجاه التاني او في الناحيه التانيه بتبقى شايف شويه حاجات كده، اللي هو لما بتتحط في الموقف بقى اللي هو ايه ده والله ده كان عنده حق، ده كان صح. الام الاجنبيه مهما كان ابنها في مشاكل الدنيا هو افضل واحسن واذكى طفل في الدنيا، وده مش كلام لا فعلا، وقولا بتوصله لده. الطفل هنا بيبقى عنده ثقه في النفس مرعبه بسبب اهله ومامته. عندنا انا كنت بتقارن بابن الجيران وبنت الجيران وبعيل قدي معدي في الشارع وابن خالتي اللي في مصر، طبعا طبعا، والواد جون اللي في نص القريه الناحيه نص القاره الناحيه الثانيه، فهمك جدا ده يعني انس بيكمل. بس حاسه انه في التربيه الايجابيه الجديده دي حاسه انه الموضوع ممكن يبقى اختلف شويه. انا ماما بسبب حكم شغلها كانت بتعاملني على اني مذنب من صغري. كانت تشتغل ايه؟ ده رقم اخره 395. كانت تشتغل ايه عشان تعاملك انك مذنب ليه؟ مها صباح الفل عليكي، بتقولي والله ضحكتيني على الصبح وفكرتيني باللي بعمله مع اولادي وبنفذه دلوقتي على حفيدتي. فبنتي بتقولي الدكتور قال نفس كلامك يا ماما خبرة. طبعا طبعا، الجدات بقى مع الأحفاد دي قصة تانية خالص، يعني بحس فاهم دي علاقة كده غريبة جدا. أولا بيبقى فيه طبعا الخبرة إنه أنت بتروحي للدكاترة ومش عارف إيه، وبتلاقي في الآخر الدكتور قالك اللي مامتك قالته لك وأنت مكنتيش مقتنعة، وفي نفس الوقت بتبقى الأم الشريرة الشديدة اللي كانت بتزعق وأنت صغيرة ومش عارف إيه، مع الأحفاد كتكوتة خالص كتكوتة والدنيا حلوة. طب ما إيه اللي كان بيحصل؟ فعمتا عشان احنا وقت الحلقة جري مريب جدا، تحية لكل الأمهات اللي موجودين دلوقتي واللي فقدناهم ربنا يرحمهم، واللي بتربية زمان واللي بالتربية الحديثة واللي بيحاولوا كل يوم واللي بيحاولوا ان هم يعملوا اللي يقدروا عليه واللي بيحاولوا ان هم يخلوا ولادهم عندهمش اي ازمه نفسيه، وفي نفس الوقت يبقوا بيوفروا لهم كل حاجه ويبقوا بيسمعوا ويبقى فول تايم جوب زي ما بيقولوا، ان هي ما بتقدرش تاخد اجازه وان هي طول الوقت لازم تكون موجوده ولازم تبقى بتدعم ولازم تبقى ثقه في نفسه وتبقى بتقولها له كل الكلام الكبير ده. مش هنقارنها باي حد تاني لان هي الام المصريه مختلفه، انا بشوف كده. ممكن بيحاولوا دلوقتي، انا بشوف والله في الجيل الجديد بيحاولوا دايما يشتغلوا على نفسهم ويبقوا بيقروا كتير، مش اللي هو احنا ايه يلا بقى كده على الله، لا بيبقوا بيقروا كتير ويشوفوا ايه اللي بره بينفعنا ويبقوا بيجيبوه هنا، والموضوع صعب جدا والجيل صعب جدا. فربنا يعين كل الامهات، وتحيه كبيره جدا جدا لكل الامهات في كل مكان. حلقتنا خلصت، اشوفكم بقى حلقه جديده بكره من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار، سلام.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 11 صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يتوجه إلى نيروبي للمشاركة في قمة إفريقيا فرنسا التي تستضيفها كينيا خلال يومي 11 و12 من مايو.
2: رئيس الوزراء يفتتح عددا من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة السادات.
1: رئيس الوزراء يبحث مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا سير عمل المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية في 5 مدن ليبية.
2: وزير الصناعة يعلن أن مصر والاتحاد الأوروبي ينتقلان إلى مرحلة تصنيع مشترك ويشيد بالشراكة المستدامة بين الجانبين.
1: وفد اقتصادي صيني يزور الغرفة التجارية بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
2: قافلة زاد العز رقم 193 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح ثم معبر كرم أبو سالم.
1: الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارات بالإخلاء لعدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان.
2: حزب الله يعلن تنفيذه 3 عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي في قضاء مرج عيون بجنوب لبنان.
1: اختيار مصر لاستضافة النسخة 3 من مسابقة الرئاسة الإفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
2: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وطقس حار إلى شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متزبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يفتتح عددا من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة السادات.
2: رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الصناعة تمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي تقود قاطرة النمو الاقتصادي.
1: وزير الصناعة يبحث مع وفد شركة عالمية توافق مشروعاتها مع رؤى وخطط الدولة للتنمية الصناعية.
2: وزير دولة للإنتاج الحربي في زيارة مفاجئة يطمئن على تنفيذ الخطط الإنتاجية في مصنع أبو زعبل للصناعات الهندسية.
1: وزيرة التنمية المحلية تؤكد أن الأولوية للمشروعات ذات التأثير المباشر على جودة حياة المواطنين.
2: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع محافظ الشرقية جهود التنمية والمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027.
1: وفد اقتصادي صيني يزور الغرفة التجارية بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
2: قافلة زاد العزة رقم 193 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح ثم معبر كرم أبو سالم.
1: اختيار مصر لاستضافة النسخة الثالثة من مسابقة الرئاسة الإفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
2: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وطقس حار إلى شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. دلوقتي جمعتكم مع نجوم الكاسيت على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، تتصل على 012-2005-1006 أو

0: اف ام تي في على تردد 11900 راديو.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجومة في أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجومة في أم تي في. تابعونا على x.com/نجومة في أم. انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: الأفريقية يشاركون بقمة إفريقيا فرنسا بنيروبي.
1: مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن إنشاء المدارس اليابانية ومواجهة الغش بالثانوية العامة.
0: رئيس الوزراء يفتتح عددا من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة السادات.
1: رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الصناعات تمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي تقود قطرة النمو الاقتصادي.
0: وزير الصناعة يبحث مع وفد شركة عالمية توافق مشروعاتها مع رؤى وخطط الدولة للتنمية الصناعية.
1: وزير الدولة للإنتاج الحربي في زيارة مفاجئة يطمئن على تنفيذ الخطط الإنتاجية في مصنع أبو زعبل للصناعات الهندسية.
0: وزيرة التنمية المحلية تؤكد أن الأولوية للمشروعات ذات التأثير المباشر على جودة حياة المواطنين.
1: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع محافظ الشرقية جهود التنمية والمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027.
0: وفد اقتصادي صيني يزور الغرفة التجارية بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
1: قافلة زاد العز رقم 193 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح ثم معبر كرم أبو سالم.
0: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قايم صنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
0: دلوقتي

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/@nugumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، أنا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/nogumafm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: السيسي وماكرون ورؤساء أكثر من 30 دولة إفريقية يشاركون بقمة إفريقيا فرنسا بنيروبي.
2: وزير النقل يتفقد مراحل العمل بالخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع من ديروط إلى الأقصر.
1: هيئة الرقابة المالية تجري تعديلات على ضوابط صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة.
2: مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن إنشاء المدارس اليابانية ومواجهة الغش بالثانوية العامة.
1: رئيس الوزراء يفتتح عددا من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة السادات.
2: رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الصناعة تمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي تقود قاطرة النمو الاقتصادي.
1: وزير الصناعة يبحث مع وفد شركة عالمية توافق مشروعاتها مع رؤى وخطط الدولة للتنمية الصناعية.
2: وزير الدولة للإنتاج الحربي في زيارة مفاجئة يطمئن على تنفيذ الخطط الإنتاجية في مصنع أبو زعبل للصناعات الهندسية.
1: وزيرة التنمية المحلية تؤكد أن الأولوية للمشروعات ذات التأثير المباشر على جودة حياة المواطنين.
2: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع محافظ الشرقية جهود التنمية والمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
4: يا حبيبتي ذاكري.

www.kilohum.fm. جديد نجوم اف ام شيرين تباعا تباعا

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه. انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم افلام على كيفك.
4: دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم افلام.
5: على نجوم فهم.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
5: السيسي وماكرون ورؤساء أكثر من 30 دولة إفريقية يشاركون بقمة إفريقيا فرنسا بنيروبي.
6: وزير النقل يتفقد مراحل العمل بالخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع من بيروت إلى الأقصر.
5: هيئة الرقابة المالية تجري تعديلات على ضوابط صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة.
6: مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن إنشاء المدارس اليابانية ومواجهة الغش بالثانوية العامة.
5: رئيس الوزراء يفتتح عددا من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة السادات.
6: رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الصناعات تمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي تقود قاطرة النمو الاقتصادي.
5: وزير الصناعة يبحث مع وفد شركة عالمية توافق مشروعاتها.

0: موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيد.

0: موعدكم مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم وحلقة جديدة من كفاية كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لحظة واحدة

معلش كنت بكح، كنت بظبط الصوت بس عندي. يا رب تكونوا بخير وايامكم حلوه وكلها كده صفاء ونقاء وهدوء وراحه بال وانشكاح وفرح. طيب بتقولي يا عم خالد ده افوره قوي اللي انت بتقوله ده، لا ان شاء الله ايامك كلها كده باذن الله لو حضرتك تفائلت خير وسعيد في الدنيا وخليت نفسك جميل كده. ايه في ايه يا جماعه؟ انتوا كويسين؟ كله تمام؟ ماشي خليك كويس، خليك انسان عادي بسيط، قابل الناس بابتسامه لذيذه، صفاء نيه، راحه بال، سعه صدر، هتلاقي ان الايه الدنيا بتعدي والايام بتعدي والايام جميله. طيب عندنا موضوع مهم جدا النهارده، الاثنين 11/5 يوم اثنين جميل لذيذ خفيف لطيف من ايام ربنا الجميله. عندنا موضوع غريب شويه بس انا هفصل دماغك ساعتين كده. حضرتك دلوقتي بتطبخ طبخة لذيذة بعد ما رجعت من الشغل، او حضرتك لسه راجع من الشغل، حضرتك لسه بترجعي في الشغل في العربية، نتكلم مع بعض، افصل لك دماغي كده، افصل لك دماغك. لو حضرتك برضو بتعملي اكلة في البيت ومشغلة نجومة في ام ونجومة في ام تي في، نفصل دماغنا كده ساعتين من الوقت عشان نبتدي ان احنا نستقبل الحياة بشكل اخر. بالظبط كده. طيب موضوع الحلقة ركز معايا، عشان حضرتك وحضرتك اللي بتعملوا الحلقة دايما بتبعتولي على 0152-952-1006، تاني 0152-952-1006. سبتوا بعض ليه؟ السؤال مرة تانية، سبتوا بعض ليه؟ إيه اللي حصل؟ العلاقة ليه ما اكتملتش؟ السبب كان فين؟ المشكلة إيه اللي حصل؟ أهلها، أهلك، اختلفتوا مع بعض؟ ابعتلي 0152-952-1006 بإيجاز كده في سطرين أو سطر اللي انت عايزه، قولي سبتوا بعض ليه ونقعد نتناقش هل ده صح ولا هل ده غلط ولا هل ده عادي ولا مش عادي ولا ايه. ابعتلي دلوقتي وما تتكسفش، لو مش عايز تقول اسمك ما تقولش، اشرح الموقف بس، عايز تقول اسمك ده شرف لينا فوق دماغنا، بس خلي بالك أنا أقرأ فممكن تزحلق، فانت كده كده فوق دماغي. طيب 0152-952-1006 رقم الواتساب لنجومة في أم. فاصل رفيع جدا ونرجع تاني، استنونا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.

0: انتوا لسه مع كفايه كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عزيزي المستمع اللذيذ، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب كنا بنسال سبتوا بعض ليه؟ نقرا رسائل، يلا بينا. خطيبي القديم سبته عشان غلط وعصبي. جوزي حاليا المفروض اسيبه وما سبتهوش عشان بينا طفل، بس هو خني من غير اسم طبعا. ماشي، انت عايزه تسيبي؟ ماشي، انا مش فاهمك بس تمام. طيب حكايه تانية، كان عيد ميلادي في الصيف وهو كان سافر لندن في الشتاء اللي قبله، وكان جاب لي بلوفر تقيل فضل شايله لحد عيد ميلادي اللي في الصيف علشان يدهولي. وعدى مرة أخدني بعد الظهر من بازار كنت بعرض فيه شغلي من الساعة 8 الصبح، ورحنا نشرب حاجة ففتحت المينيو على الجهة بتاعة الأكل بالغلط، راح واخد المينيو وقلبها على المشروبات وقال لي إحنا هنشرب حاجة بس، وعلى فكرة هو مرتاح ماديا جدا. مي، ده موقف محرج قوي. يعني أنا مش عارف أنتي قمتي مشيتي ولا لأ، بس لو كنت عملتي كده كان تمام. سبته ليه؟ لأنه كان شخصية نرجسية بامتياز. الله، يا نهار أبيض، ربنا يبعدنا عنه. سبنا بعض عشان نغزي العين ورجعنا سكيتي مكيتي. حركة ذكية جدا، حركة في منتهى الذكاء. واللي مرتبطش عشان يسيب يبعت إيه؟ هو في حد دلوقتي محبش او مرتبطش يعني فاق العشرين والخمسة وعشرين والتلاتين؟ لا، متهيألي كلنا بيبقى ارتبطنا، لان الحب ده شيء سامي جدا وبيجري في عروقنا. يعني انت من اول ما بتنشأ كطفل بتحب والدك وبتحب والدتك وبتبقى محتاج حد يحبك وبتبقى محتاج تحب حد، ويبقى فيه حاجات كتير. اكيد حبينا، اكيد يعني. طيب السؤال مرة ثانية، حمدي أحمد. طب ثانية نقرأ حمدي أحمد. سيبنا بعض علشان ما كنتش قد المسؤولية، كنت صغير في السن والحمد لله رب العالمين، ربنا عوضني بأحلى أم أحمد في الدنيا وربنا يسعدها ويسعدني. الله عليك، أنت إنسان محترم جدا والله العظيم. بص بص، الرجال دول، الرجال بقى اللي هو رجل يعترف بخطأه عادي جدا. ما كنتش قد المسؤولية ساعتها، كنت صغير عادي يعني. قال ده يا باشا اللي بيتسمى راجل اهو، حمدي احمد. رجولة، ايه ده؟ في حاجة جات لي غريبة اهو، ثانية كده، في حاجة قديمة كده. تنسيق الكليات، مالها تنسيق الكليات؟ ده اللي قال لي واللي ما ارتبطش عشان يسيب يبعت ايه؟ يعني هي كانت التنسيق اعلى منك يعني ولا؟ انا مش فاهم، ومال التنسيق ومال الحب؟ طيب سبتوا بعض ليه؟ ابعت لي على 015295006 دلوقتي حالا. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
5: على تردد 11900 راس.
8: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يصل نيروبي للمشاركة في عمل قمة إفريقيا فرنسا.
2: رئيس الوزراء يؤكد العمل على رفع قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 وإزالة أي معوقات أمام المستثمرين.
1: نائب رئيس الوزراء يناقش تعديلات بشأن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام.
2: وزير التموين يتابع آليات تنفيذ منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد.
1: وزير النقل يشهد تشغيل تجريبي لميناء دندرة النهري بمحافظة قنا.
2: وزير الزراعة ومحافظ البحيرة وسفيرة الاتحاد الأوروبي يشهدون حصاد القمح

وأسباب السيبان هيفا، ما أعرفش هو عيب في الجو ولا المية اللي بنشربها. ماشي. حاجات مش هينفع تتقل. طيب لذيذ جدا. طيب احنا بنتكلم عن ايه للناس اللي لسه مش هيغلى الراديو او لسه بتتفرج على نجوم في ام تي في دلوقتي؟ احنا بنتكلم عن ليه سبتوا بعض، ايه اللي حصل. وكان في سؤال حد قال لي لا يا جواد احنا محتاجين نعدل السؤال، ليه هتسيبوا بعض؟ او يعني انتوا مش سبتوا بعض خلاص، لا ليه هتسيبوا بعض؟ طيب في مسج بتقول متجوزين بقالنا 9 سنين، كنا واخدين بعض عن حب بس للأسف اتضح ان احنا ما كناش فاهمين بعض وان الحب لوحده مش كفاية. انفصلنا سنة ورجعنا عشان خاطر معانا بنتين وهننفصل تاني. ممكن يا خالد تقولي رأيك لو انا كنت في الفترة دي الطلاق، لقيت حد وشفت فيه اللي انا مش شايفاه في جوزي، الموضوع يستاهل ان انا انفصل واتجوز؟ لان انا مش حاسة ان انا متجوزة، انا حاسة ان انا بعمل طلبات البيت وباخد بالي من الاولاد وبس. الموضوع كده كويس ولا قول لي رأيك؟ اولا حضرتك متزوجة دلوقتي وعلى ذمة راجل، ما ينفعش تفكري في اي موضوع تاني للأسف، وما ينفعش تنفصلي عشان راجل تاني للأسف. انا بقول لحضرتك ده حرام، يعني مش هتكلم في حرام وحلال، بلاش اتكلم في الحتة دي، ماليش دعوة. لازم يكون قاعد معايا هنا في الاستوديو شيخ عشان هو اللي يقولك حرام ولا حلال. بس انا بقولك ده غلط، يعني لو هنحسبها بالطريقة الشخصية، لا ده غلط، غلط جدا، غلط جدا، وغلط كبير كبير جدا. حضرتك مش لاقية نفسك مع هذا الشخص، سيبيه بس كده. الولاد هيعيشوا، وربنا أحن من حضرتك ومن باباهم عليهم، ربنا أحن من باباهم ومن حضرتك عليهم. أنت ضايقتيني قوي، أنا متضايق جدا. ليه كده؟ أنا مش بحب حد يضايق. غلط طبعا، غلط كبير، غلط كبير. حضرتك مش حب هذا الزوج وهذا الأب، انفصلي عنه، ما تفكريش ولا تحطي في بالك في حد كويس عنه أو لأ، في حد هيديني حنان وحب لا، ما اوعي تفكري كده. فكري ان هذا الرجل لا ينفعني، مش معي الرجل ده، انا عايز اكمل معاه، يبقى اكمل معاه بما يرضي الله، واكمل معاه عشان البنتين اللي عندي، واكمل معاه عشاني اولا وعشان البنتين، لان صحتك النفسيه لما تكون كويسه هتربي بناتك كويس. ده بعد اذن حضرتك. صحتك النفسيه مش كويسه، مش هتعرفي تربي بناتك، ومش هتعرفي تعملي طلبات البيت اللي هو بيأمرك بيها دي، وما تعمليهاش اصلا. لا غلط، غلط وحش. وكانت حب. طب نرجع من الاول. السلام عليكم. خالد زيك، معاك اسلام من اسكندريه، من اصل صعيدي سوهاج. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا جاري العزيز. انا متجوز من 13 سنه وما زلت بحب الحب الاول، مش قادر انساها مع اني معايا اطفال وجوزي كان عن قناعة. نسيان الحب الأول مش قادر أقول الأولى، مش قادر أقول الأولى لأن لا هيجي زيها ولا بعدها. نفس الكارثة، نفس الكارثة بتاعت المسج الأولانية. وللأسف كانت أمها السبب بعد ما قلت مش مشكلة، خلاص مش مشكلة، مش هكمل. نفس الكارثة، ما ينفعش. حضرتك معاك زوجة محترمة جميلة، ما ينفعش تفكر في حد تاني. في ناس بتبعت لي صوري. ايه يا جماعة في ايه؟ ماشي. التابلت هنج. طيب هي بتقول لي قعد 5 سنين حجك فارغة، شوية طلاق اختي وشوية ماما وشوية اخويا اللي هو إناف، وفي نفس الوقت عاوزني جنبه ستاند باي لما الدنيا تيجي عليه يبقى في حد يكلمه، وفي نفس الوقت مش عاوز نسيب بعض. ساعتها كنت بدأت أقرأ قرآن أكتر، فقلت اللي بعمله ده، فقررت أختفي من حياته، صحتي أهم. دي اللي هي إيه؟ أنهي مسج؟ أنا تهت. ماشي هنعالج كل ده، نطلع فاصل رفيع ونرجع تاني. انتوا عاملين إيه في حياتكم؟ عاملين إيه؟ بتعملوا إيه؟ يا جماعة لازم نحسم الأمور بشوية عقل. القلب ده شيء جميل ومفرح ومبهج بس العقل مهم جدا.
العقل جميل برضو. لسه مكمل معاك خالد جواد، ابعت لي سبته بعض ليه على 0152952006.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

لسه مكملين أعزائي الحلوين الصغيرين سنا وليس مقاما. طيب أنا بحب حضرتك جدا ومتابعك على طول وبرنامج من أحسن البرامج بجد، بتمنى لك توفيق. شكرا شكرا جدا. المهم أنا كنت شايف حد محترم في الأول بس اكتشفت إنه بتاع حواراته مش زي ما كان وبقى بيتغير كتير وكل شوية بحال، وأنا مش عارفة أعمل إيه. حضرتك تنصحني بإيه؟ والله الإنسان الكويس بيبان والإنسان اللي مش كويس بيبان، وحضرتك يعني أكيد إنسانة كبيرة وعقلة وشايفة. وأبا سمها يعني ليه ناخد حوارات ولف ودوران وبتاع؟ ما في ناس عقلة وسالكة وجميلة وتربت من غير تروما والدنيا لذيذة، أو اتعالجت من التروما، أو حد عارف إنه هو كان عنده مشكلة نفسية معينة وابتدى يشتغل على نفسه ويروح لدكاترة وظبط نفسه وظبط فكره وبقى إنسان كويس. لكن ليه هنقعد؟ في حد بيقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، بس هي دي المسج. طب أنا عندي مشكلة في ده بقى يا جماعة، نلقي السلام على بعض ماشي، ما بعد السلام إيه اللي هيحصل؟ عايزين بقى أسئلة وعايزين كلام. سبته عشان قلت له سر، وهو من أول مشكلة فضحني قدام أهلي، وأنا حرفيا بعد الموقف ده ما بقتش بثق في حد. يعني خلاص اللي حضرتك شايفة، بس المفروض ان احنا ما مش كل الناس سواسية ومش كل الناس زي بعض ومش كل الناس لا، في عندك هتلاقي واحدة صاحبتك بتعزيها جدا وامينة جدا، وهتلاقي واحدة صاحبتك تانية مش امينة بس فيها حاجة تانية حلوة، وهتلاقي الناس كده معادل يعني. احنا قربنا برنامج ايه ده؟ برنامج ايه ده؟ في حد عمال يبعت لي صور كتير قوي يا جماعة، كفاية كمية. ماشي، السؤال هو سبتوا بعض ليه؟ تاني، سبتوا بعض ليه؟ ابعت لي على 015-952-1006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومة في ام وانا نجومة في ام تي في. ابعت لي القصة، لو حضرتك مش عايز تقول اسمك ما تقولش، ما فيش مشكلة خالص. لو حضرتك عايز تقول اسمك والموقف قول اللي انت عايزه، احنا صحاب اخوات وحبايب، قولي مش عايزك تقول اسمك بس كده خلاص، مفيش اي مشكله خالص. فاصل رفيع وهنرجع تاني، لسه مكملين مع بعض على نجوم في ام ونجوم في ام تي في.

سافر وعيش تجربة مختلفة مع مصر للطيران اللي بتقدم لك خدمة استثنائية مع أحدث طائرات الإيرباص A350-900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي إنترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-7440 أو عن طريق الموقع الإلكتروني EgyptAir.com.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومه في ام وان نجومه في ام تي في. وسيبنا بعض ليه؟ ياه مسجز كتير انتوا يا جماعه اللي سايبين بعض كتير جدا. يا رب يكون بس خير, ويا رب يكون عن فكر كويس وحاجه كويسه في دماغكم, او يعني ده الاصلح والانسب. ما يكونش ترند وخلاص, وبنسمع كلام ناس وبنسمع كلام صحاب, عشان في الاغلب في الاغلب يعني مش عايز اعمم طبعا, بس اللي بيكون منفصل ما بيكونش عايز حد تاني يكون مرتبط بصراحه. سيبنا بعض عشان اتاخرت في تجهيز الشقه, وكان في ضغط علشان الشقه تخلص واسرع شويه, فانا عندي الموقف ده يعني فراق نهائي. وقد كان نبيل حماد ده انسان تحترم يا استاذ نبيل. حضرتك دلوقتي تجيب شقه وتجهزها وتفرشها وحاجات كده, دي من الامور الكبيره يعني, مش حاجه هينه او صغيره, فلا يستعجلك في حاجه زي كده ليه يعني. المسجز كبيره قوي, انا بقول سطر سطرين, الناس بتبعت قصايد شعر. عامل ايه؟ انا بحبك جدا, شكرا. انا سبت خطيبي عشان كان في بلوك معمول لاخته من رقم ماما, ما كانش مصدقني ان انا مش عاملاه, في الاخر اتفشكرت. بس انت شايف ان هو يزعل وكان ممكن يفشكل بسبب حاجة زي دي؟ عايز افهم بس عشان انا تهت. سبت خطيبي عشان كان في بلوك معمول لاخته من رقم ماما. طب وانت مالك؟ وليه البلوك؟ وايه اللي حصل يعني؟ مش طبعا ما تستدعيش ابدا ابدا ابدا سبب تافه وعبيط. ما سبتوش وعمره ما تخليت عنه, وعمري ما تخليت عنه, بس هو اللي بعد عني بسبب أهله. قالوا له عليا ما ينفعش ليه. ماشي خلص, هو سمع كلام أهله, ما لناش دعوة. لقيتها عاملة فيا محضر بقايمة وخلافه, كانت جوازة مصلحة من ناحيتها. لا حول الله. طيب النتيجة المبدئية, اختاروا بعناية, اختاروا الناس واختاروا اخ واخت واب وام وزوجة وزوج وكل, اختاروا حد هيكون كل الحاجات يا جماعة. اختاروا حد هيكون مستقبل ولادكم, وهيكون اب ليهم, وهيكون جد لأحفاده, هيكون اختار واحدة كويسة وأهلها كويسين وهي شخصيتها كويسة ونفسيتها كويسة. ما تستعجلوش في حاجة, ما تستعجلوش, انتوا بتصنعوا مستقبل, ما تستعجلوش في حاجة. انا بشكركم جدا, شكرا جدا جدا لكل اللي بعت رسائل, شكرا جدا لكل الرسائل اللي انا قريتها, وشكرا للي ما قريتهاش كمان. حلقة جديدة من كفاية كده على نجومة في ام ونجومة في ام تي في, يوم الاثنين اللي جاي من الساعة 3 للساعة 5. باي باي.

0: استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
1: يا أنا يا أنا أنا وياك تعرف يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات. مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026. قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يصل نيروبي للمشاركة في أعمال قمة إفريقيا فرنسا.
2: وزير الخارجية يواجه بمتابعة أوضاع 8 بحارة مصريين موجودين على متن ناقلة نفط مختطفة قرب سواحل الصومال والعمل على سرعة الإفراج عنهم.
1: رئيس الوزراء يؤكد صدور توجيهات رئاسية بمواصلة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص محليا ودوليا لدعم استراتيجية توطين صناعة السيارات.
2: نائب رئيس الوزراء يناقش تعديلات بشأن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام.
1: وزير الزراعة يؤكد التعامل مع القمح باعتباره أمن قومي ورفع الاكتفاء الذاتي بنسبة 70%.
2: وزير التموين يتابع آليات تنفيذ منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد.
1: وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لميناء دندرة النهري بمحافظة قنا.
2: وزيرة الإسكان تتابع ملفات العمل بهيئة تعاونيات البناء وتبحث سبل تعظيم دورها.
1: وزارة الاتصالات تطلق منحة برامج التدريب الصيفية من مبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية.
2: نائب رئيس جامعة الأزهر يؤكد عدم صحة ما يتردد بشأن وجود مركز للطب النبوي بالجامعة.
1: اتحاد الكرة يوافق على استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك وسيراميكا في الجولة الحاسمة من الدوري الممتاز.
2: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على

0: مساء الفل على كل مستمعي نجوم اف ام، كلام في الزحمه من الحد للتلات. يا رب جندي ومروان ادري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا رب؟
1: ازيك يا مروان؟
0: عامله ايه؟
1: اخبارك ايه النهارده؟
0: الحمد لله. انت عامله ايه؟
1: الحمد لله كله كويس.
0: عليك.
1: الحمد لله الحمد أيه. لله. مساء الفل على كل مستمعينا، حلقه جديده من كلام في الزحمه. النهارده يوم الاثنين، النهارده 11 مايو. يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله معاكم لمده ساعتين في الجو الحر اللي احنا فيه ده. درجه الحراره 34، هي مش بعيده قوي عن امبارح يعني، بس النهارده بالليل هتكون 17. رطوبة بسيطة، مش عالية يعني، 16% وتقريبا ايه، مفيش هواء قوي. الفكرة بقى ايه؟
0: ايه بقى؟
1: جيت ريدي ويز مي، لان بكرة 38.
0: يا خبر ابيض.
1: بس yeah. وبعده هيبقى زي النهاردة، والخميس 37.
0: yeah.
1: بس the good news، الاخبار الكويسة ان احنا الثلاث الجاي هتنزل 10 درجات.
0: طب كويس.
1: هنرجع تاني للعشرينات يعني.
0: احنا في حالة البسطرة دي شوية بقى،
1: شكلها كده. المفروض ان دي اخر مرحله يعني منها، المفروض بقى هنخش في
0: ان شاء الله تكمل كده يعني. انا لو الصيف الحقيقي يكمل كده انا تمام.
1: لا
0: انا تمام.
1: لسه
0: كام يوم ساعة، كام يوم حر
1: على شهر بقى 7 و8 بقى، حاجه جميله
0: ان شاء الله هتمر.
1: بس كده. دي درجات الحراره في السريع. مجهز ايه للحلقه النهارده؟
0: يعني زي المعتاد. المعتاد
1: مفيش حاجه جديده ابدا تقدمها لنا، دايما كده سيم.
0: وانت ما بتجهزيش حاجه جديده ليه؟
1: كفايه انا. كفايه انا.
0: كفايه انت ايه؟
1: بس
0: كفايه انت بس؟
1: بالظبط.
0: وانت
1: يعني محتاج ايه تاني؟
0: صحيح. صحيح.
1: محتاج ايه تاني؟
0: تاني. جو اواي.
1: جو اواي. طيب احنا عايزين نسلم عليكم، لو عندكم اي ابديت مروريه برضه قولوا لنا الطرق.

0: اخبارها ايه ابعتوا لنا على 015-595-5006 facebook.com/nogumafm. هنطلع اول فاصل نرجع نسلم عليكم. تعالوا نبتدي باغنيه شيرين الجديده ونرجع على طول بعديها. خليكم معانا.
1: جديد نجوم اف ام شيرين تباعا تباعا.

0: 20 سنة دبي فون والثقة مستمرة. قسط لحد 18 شهر بدون مقدم، بدون فوائد، بدون مصاريف، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري في كل فروع دبي فون وأونلاين. للمزيد زور دبي فون دوت نت. دبي فون 20 سنة ثقة. تطبق شروط الأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
5: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@

0: طيب رجعنا سريعا ونسلم بقى
1: نسلم ولا إيه؟ حمد المصري مساء الفل بيسلم علينا رقم من امريكا. مساء الفل او صباح او بعد بيقول ده رامي يا رامي صباح الفل. في عبد الهادي من الرياض مساء الجمال. مها من مصر مساء الفل عليك يا مها. نبيل حماد كمان مساء الجمال. اسلام بيقول هو انتوا ليه دايما في مشاكسات بينكم؟ لا مفيش حاجه, المشاكسات دي بتبقى بين البشر مش بين الغيار يعني انا بشر
0: مش بينك الكوكب انا كوكب مروان عادي
1: مروان
0: نوبادي
1: مروان. مساء الخير يا رب تكونوا بخير. عندنا في ميلانو الجو ممطر ومشمس. ده ابو رقيه
0: يا
1: مساء الفل عليك. ده فتوح محمد او ده اللي كاتب اسمه يعني. ليه ما تردوا؟ انا كتير زعلان منكم. ليه ده غرام؟ دي غرام ابو جبل مساء الفل عليك يا غرام. لا ليه ما يعني بنرد والله بنقرا كل الرسائل. في مين تاني؟ بس كده دي المسجز حتى الان.
0: اوكي طيب دي مش
1: ايه ده نجوان اهي يا نجوان مساء الجمال عليكي يومك حلو زيك. بتقول النهارده الجو حر بس في نسمه هواء خفيفه كده. يارا صورتها حلوه اقول لها حطيتها ستوري. ايه حطيتي صورة
0: كانوا حاطين في ترند كده على السوشيال ميديا بتاع المات جالا بالاي اي بتعمل بتخليه يعمل لك مات جالا لوك بتاعت الريد كوربت يعني على اساس اللي هو الاي اي يعرفه عنه. فكله عاملها يعني فعملتها امبارح حطيتها ستوري.
1: هو مستغرب الاكونت اثر
0: هو تقريبا انا الشات جي بي تي بتاعي فاكرني بيونسي يعني هو تقريبا فاكرني بيونسي بس
1: لا هو هتلاقيه هيبان لوحده
0: يعني
1: ان هو هيبان نفسه
0: تمام.
1: محمد رجب بيسلم عليكي بيقول لك بيونسي اللي بتنور الاستوديو كل يوم سوبر ماركو سوبر ماريو.
0: سوبر ماركو فعلا.
1: انا عموما بحب الشتاء بس الجو دلوقتي مش مفهوم يعني لما بطلع بريك في الشغل الاقي شمس وحراره وفي هواء جامد في نفس الوقت مش فاهم ازاي. في كمان بس كده
0: يعني انا قريت الخبر بتاع هيئه الارصاد يعني مش حاساه اي يعني نفس الحاجه بتاعت الشبوره الصبح وال وبالليل ممكن يبقى برد شوية بس هو اللي انا شايفاه اصلا بمنظر درجات الحرارة الاسبوع اللي جاي ده كله حتى بالليل مش برد يعني. بس ماشي احنا معنا اخبار احنا ممكن نطلع فاصل سريع قوي اغنية يعني ونرجع ونكمل بقى او نبتدي اخبارنا النهاردة. بعتولنا على 015-595-5006 خليكم معانا.

0: والخبر ولا عايز تقرا مسجز؟ بص بقى يا سيدي، محافظة القاهرة بتعرض يعني مباني او مبانيها في ميدان الاوبرا للمزايدة علشان يحولها لفندق. في مزاد علني هيتعمل يوم الاربعاء 20 مايو. هو ليه مكتوب 25 بس ماشي، غالبا 26، من بين الشركات المصرية المتخصصة في إنشاء وإدارة الفنادق، يعني صاحبة الملائمة المالية والفنية المناسبة. حلو، يعني اللي معاهم إيه الإكسبرتيز والفلوس لده. الهدف من المزايدة إن هم عايزين يستغلوا المبنى الإداري المملوك لمحافظة القاهرة اللي جنب جراج الأوبرا. فاكروا كان اسمه إيه المبنى ده اللي هو كان فيه كل حاجة زمان، تروح تجدد الباسبور هناك، تروح تعمل كل حاجة. مبنى كبير قوي،
1: سجل مدني،
0: مبنى كبير قوي ده على مدينة
1: مجمع التحرير.
0: مجمع التحرير هو ده بقى المفروض هيتحول لل
1: اوتيل. ده بقى له فترة الموضوع ده،
0: كلام على الحوار ده بقى له كتير فعلا. الهدف من المزايدة هو ان هم يستغلوا المبنى الاداري المملوك لمحافظة القاهرة المجاور لجراج الاوبرا وتحويله لنشاط سياحي فندقي لمدة 20 سنة بنظام حق الانتفاع. وكراسة الشروط موجودة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة. فدي حاجة حلوة الصراحة، لان ده انت عارف المبنى ده قد ايه،
1: مساحة كبيرة
0: جدا، مبنى رهيب، يعني مبنى رهيب مش هزار. يعني ده اصلا تقريبا ممكن يكون اكبر من اي فندق عندنا هنا في القاهرة. يعني
1: لا لا،
0: في مساحة كبيرة قوي قوي.
1: لا في مساحة
0: مبنى، يعني
1: مبنى يعني
0: you know how many لا يعني مكانه خطير.
1: طبعا
0: مكان رهيب يعني على المتحف القديم وعلى ميدان التحرير وانت شايف النيل وحته.
1: لا لا، مكان
0: خطيره يعني.
1: ده حقيقي.
0: فلو فعلا اتعمل
1: في قلب وسط البلد
0: ده بالظبط، سنترال جدا. ده لو فعلا اتعمل اوتيل حلو،
1: اكيد
0: اغلبيه السياح اللي هيبقوا عايزين يجوا مصر يقعدوا في القاهره، يعني هيبقوا ما بين ده وما بين ان هم يبقوا شايفين الاهرامات يعني.
1: صح. لا مكان جامد، فاهم؟ مكان جامد طبعا. بس تلاقيش، انا وجيت لك حاجه هناك، البيتزاريا اللي هتفتح في الاوتيل ان شاء الله.
0: انا هشوف مين هياخد المبنى، مين هيكسب
1: المزايده
0: وهتكلم معاهم.
1: حاضر،
0: اقول لهم بصوا عايزين بس ايه،
1: ما احنا خلاص
0: وينج جناح.
1: احنا ان شاء الله زي ما بقول لك البيتزاريا اللي هتفتح هنوديكي تمسكي فكره
0: عدد اثنين بيتزاريا
1: دي كل شهر. هي رشه دي وهم بيعملوا البيتز
0: بس. فده قلت كده، ده خبر عامه. يعني هو ده لو اتعمل جزء من التطوير اللي حصل في وسط البلد. يعني هي اوريدي وسط البلد اتبدلت في حاجات كتيره جدا،
1: ده حقيقي،
0: اتطورت جامد بشكل. المباني اتظبط، اتعمل، رجعوا يفتحوا حاجات هناك جديده، الاماكن يعني. لا هو وسط البلد بقت حلوه. يعني
1: انت اخر مره نزلتي وسط البلد امتى؟
0: كان في رمضان
1: اللي فات.
0: اوكي، يعني لا حلوه يعني. في فرق قوي يعني، هي وسط البلد والله العظيم انت لو اتمشيت فيها انت هتحس ان انت في اوروبا، مش هزار. انا وانا في فرنسا ماشي انا واختي في باريس، والله العظيم انا ماشيه في وسط البلد هلاقي المحل، مش عايز اقول اسامي المحلات، بس هلاقي المحل هنا في الكورنر
1: ده اللي انت كنت شايفاه وانت في فرنسا.
0: والله العظيم.
1: تمام.
0: طب والله
1: تمام، من غير حلفان
0: يعني المباني وال انا مش عارف الشلايسن هناك بجد نسخه من الحاجات هنا في مصر يعني. فوسط البلد، لا ده انا بحاول اقول ان وسط البلد حلو على فكره.
1: ايوه تمام
0: جدا.
1: تمام.
0: انت بس عشان انت بتوع زايد واحنا ما بنخرجش بره المنطقه بتاعتنا. انا بحب اعيش جوه البلد.
1: بس. انا فاتحه فرن في كل حته. بقصواتي مغرق البلد.
0: انت بقى بتوع شباب زايد اكلنا سوشي وفاهم حاجات بتاعتك
1: مش لايق حتى عليا يعني. مش لايق عليا ده، بالعكس ده اللي بيتقال على بتوع المعادي.
0: لا بالعكس،
1: معاديست
0: بتوع المعادي بيتقال عليهم. لا لا، بتوع المعادي معروفين اللي هو بيحبوا الطبيعه، بيتمشوا،
1: بيحبوا الطبيعه،
0: الحيوانات، ما بيحبوش الافوره في الحاجه طبعا. انت عارف
1: انا بحب الفيزيكس مش بحب الطبيعه.
0: طيب واضح ان انت جاي تهزر. هو هنا مش برنامج هزار.
1: الطبيعه، بيحبوا الحيوانات.
0: ايوه، ناس هاديه نفسيا.
1: ايوه ماشي، يعني
0: تصحى تلاقي لو فرضنا ان ده كلام حقيقي،
1: لو فرضنا ان ده مش لاقي عليك انت، لان انت مندسة على المعادي. يعني مش عايشة ما تولدتيش في المعادي.
0: Actually,
1: انت مولودة في كوم حمادة.
0: Actually,
1: يعني
0: انا اتولدت في المعادي.
1: I was like mom.
0: ومامي
1: مام بجد مش هينفع مش هينفع في الفرن.
0: مش هينفع الطريقة دلوقتي. خلينا نسمع عمرو دياب.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: أنا مش قلت لك ميت مرة ما تبصيش في الساعة بتاعتي اللي أنا جايبها من دبي فون قست بسعر الكاش؟ قلت ولا ما قلتش؟
2: ما تغيرش الموضوع، وكمان ما غير باسورد موبايلك.
1: عشان موبايلي يا رضوى أعمل فيه اللي أنا عايزه، طالما جايبه بفلوسي من دبي فون قست بسعر الكاش. أنا مش متخانين الخناقة دي من أسبوع، وأنا صالحتك وجبت لك المكنسة دي من
2: دبي فون قست بسعر الكاش.
1: ما أنت عارفة كل حاجة أهو.
3: ومفيش حاجة حلوة بتستخبى، وبمناسبة عيد ميلاد دبي فون 20 اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوايد ولا مصاريف إدارية. دبي فون 20 سنة ثقة. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: جوه انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف.
1: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب على واتساب نانيا هي كاتبه كده نانيا دول مساء الخير عليكم منورين وعلى فكره ضحكت انا مش عارف هي ضحكتك ولا ضحكتك حلوه ده الرقم الاخره 693
3: انت ما بتضحكش
2: مش بتكلم عليك انت قليل قوي ما بتضحك مساء الفل عايز امسي على صديقي شادي اللي في الشيفت قرب يخلص وهو لسه نعسان ومصحيش ده ابنوب ده الرقم الاخره 855 في كمان مروان استاذ زيارة ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا تمام انا بمسي عليكم احلى برنامج وممكن طلب يا مروان ماشي قولي دي ايه غالبا غالبا ايه ماشي ايه اطلبي تحت امرك في كمان محمد رجب بيقول الفندق هيبقى كبير وكل حاجه بس انا شايف ان ايه انا شايف ان هيكون في عيب في الحركه من الفندق بسبب الزحمه بس انا كرجل اعمال فكرت ازاي اعوض عن حاجه زي كده طبعا السياح هيبقوا زهقوا من البرجر والبيتزا والسوشي فاحنا نفتح لهم عربيه فول وعربيه كبده جنب الفندق ده على ايه
3: على الفندق على مكان اللوكيشن بتاع الفندق يا مرة انت ايه لحقت اللينك اللي فاتت مسح من مخك ولا
2: ايه مش فاكر ايه
3: على المبنى
2: اوكي المجمع التحرير ماشي
3: يا نهار ابيض
2: في أستاذ مروان ممكن تقول لي درجات الحرارة تاني عشان أنا لسه فاتحة البرنامج يار أي عايز تعرف درجات الحرارة
3: يعني بصي هي تقريبا
2: يعني لو فصلتي معاهم ممكن تاخدي رقم
3: استني هقول لك لا مش هحور أنا في الحاجات دي هي 34 دلوقتي النهارده بالليل 17 بس هي حر يعني الساعة 10 11 بالليل درجة الحرارة 25 و24 فالجو بالليل هيبقى لطيف بس هو حر دلوقتي وبكرة هيبقى حر أكتر
2: تمام يا آية في كمان مينا يا مساء الجمال استنى مسج فتحت واحده بيسلم علينا طبعا يا رهانم مديرتنا والكلام ده ماشي ابو حمزتنا ماشي عم مينا بتاكلني انت بالكلمتين دول دول بصراحه من الاخر طالما يارا سكنت في المعادي يبقى المعادي تنسب ليارا مش يارا اللي تنسب للمعادي واحد سامع صوت تطبيل في ودنه جامد قوي وليه صورة مروان مش موجودة في صور الترند اللي في الستوري يارا ما لقيتكش بس اخر حاجة المفروض الذكاء الاصطناعي اللي بيقول ان يارا شبه بيونسي صحح معلوماته المفروض ان بيونسي
3: زي ما المعادي تتسب يارا بيونسي شبه يارا
2: انت بتنام عادي بتحط راسك على المخدة بالليل وتحس ان انت تمام يعني شايف ان انت كده تمام اوكي
3: شكرا جميلة والله
2: مساء الخير يا حلوين انا زهور عندنا في امريكا الساعة 1:15 الصبح الجو ساقع شوية في شتاء درجة الحرارة 13 حلو اسمك يا زهور منورين الدنيا كلها ربنا يسعدكم في حياتكم كلها دي ايات جمال مساء الفل زعلان منكم ليه مش بتتصلوا بي انا مو فبس يا مو مساء الفل لا والله احنا يعني يارا بس كان عندها غسيل الفترة اللي فاتت فهتلاقي عشان كده مش بنتكلم كلام في الزحمة صباح الفل بقى لي 7 ساعات مشغل نجومة في أم وأنا في طريقي من بنسلفانيا لفلوريدا 18 ساعة ومش عارف أقول لكم إيه مهونين عليا الطريق ده أنس من أمريكا
3: ده أنس إيه اللي خلاك تاخد الطريق يعني ليه الرحلة الطويلة قوي
2: هو كان راح يختم ورق من فلوريدا
3: فهي مدام فلوريدا البلد
2: فلوريدا القمح يا سكر انت
3: ليه طيب ليه يعني الراجل مشكور بيسمعنا وهو في طريقه لفلوريدا
2: ما تقولي لنفسك ايه اللي موديك ما حسساني ان انتوا يعني تعرفوا بعض وعارفة كل تفاصيل ايه اللي مسوقك في الطريق ده لفلوريدا نسي حاجة في المكتب راح يجيبها
3: يعني
2: خلاص
3: مشوار يعني
2: معلش
3: انت عارف ايام لما كنت بطلع من منهاتن
2: محمد رجب بيقول هي بكام الشقه في المعادي لا شقه في المعادي اعتقد اسعارها معقوله بس هي يارا عشان عايشه في اللي هي الكوندوز الصغيره دي فيعني بيكرمها ربنا بيرزقها بقى حد يدفع لها الايجار حد يقول لها تعالي انا سايب عندي اوضه فوق السطح فاضيه فبتروح بتعيش يعني.
3: انا سايبك تخلص خد وقتك يعني.
2: بكره درجه الحراره هتبقى عاليه مش ناوي. ده احمد ربيع. مش ناوي بقى يا مروان ولا ايه؟ اقنعيه انت يا مديرتي ان ناخد اجازه يعني. لا لا لا عادي انا مش فرفور زياره. انت فاهم غلط.
3: انا برضو الفرفورة.
2: مصطفى من اسوان، انا معاكم كل يوم وانا مروح بسمعكم من خلال الابلكيشن. ممكن نسمع اغنيه شيرين الجديده
3: سمعناها ابتدينا بيها الحلقه.
2: لسه هقول ده مصطفى ناصر. هو بيرد بيقول مراتي سافرت مصر. ده انس اللي هو مسافر.
3: ايوه هي سافرت مصر. هو ليه بقى بيدب المشوار ده دلوقتي؟
2: انت مالك؟ ايه الفضول اللي انت فيه ده؟ ايه الفضول اللي انت فيه؟
3: ليه بابا نعمل بس في نفسنا كده؟ ليه الطريق ده كله؟
2: مش هتنام بالليل غير لما تعرف انت ايه اللي مديك فلوريدا في وقت زي ده.
3: قبل ما
2: انت مالك؟ ايه يا ماما الفضول اللي بقى عندك ده؟ هو حر.
3: الله انت متضايق ليه؟ ما تخليني اتكلم مع مستمعيني
2: فعلا. تدوم الضحكة ليك وبتهونوا عليا والله كتير يا ابو حمزة الغالي. قمر اللي هي الله يخليك دي سارة زين العابدين وتقول يارا هانم. ربنا يخليك يا سارة تسلمي على المسج الجميلة. انس بيقول ها عمرة. اوكي رجع على مصر وهتطلع من مصر على عمرة ايه؟
3: هو انت فاهم المسج غلط شكلك. لا انت قاري حاجة غلط.
2: لا لا لا مش عمرة. لا عمره مش ولا عمره تقصد مش باينه.
3: كنت بقى ثلاث كلمات شوف هي ايه وقول لنا.
2: مساء الخير عليكم احلى برنامج. انت ويارا عاملين زي القط والفار ده ميكس جميل. لا الحقيقه ما احبش اتحط مع يارا في جمله. دي اميره صالح. لا يا اميره.
3: يا اميره انا لو عليا ماشي مروان هو بس بيصعب علينا بس مش اكتر يعني. مش عارفين حتى نلاقي له حته كويسه نشغله فيها فمخلينه معايا.
2: بقى انا بشتغل هنا عموما بس هو عشان احنا ودينا يارا كذا شيلتر وطلعوها لانها ما بتاكلش دراي فود فقالوا لنا خلاص بقى خلوها عندك فقاعده معانا بقى.
3: طيب انا هطلعك فاصل وارجعك.
2: يعني رايح فلوريدا اعمل عمره غالبا الحاجه العربيه يعني.
3: عشان كده واخد العربيه.
2: اصل هو بيعمل سنة الستين.
3: ايوه العربيه تستحمل طريق زي ده؟ ده بهدله.
2: انت ليه محسساني ان انت معايشه طول حياتك في امريكا؟ ده انت عديتي من جنب السفاره في مصر بس تستحمل الطريق ده؟ ده الطريق ده كله بلعات.
3: ده انا بقول لك لما بطلع من منهاتن على الهامبتونز عشان اقعد على البحر واكل كلامز على البحر.
2: كلامز الله يرحمه.
3: لازم نطلع فاصل.
2: قعدت تسالني فاهمه الفرق ما بين ام القلول والجندوفلي.
3: هنطلع فاصل سريع وهنرجع على طول نبتدي معاكم الساعه الثانيه والاخيره ونكمل برضو المسجز. ابعتوا لنا كده.
2: في حد بقى تقول السلام عليكم انا جعان عندكم ايه؟ في محشي
3: النهارده. وفي عندنا رقاق.
2: بس بقى ما تزعليش عمرو.
3: عمرو موجود صح في رقاق. نطلع فاصل.
1: هو ليه سعر الذهب بيتغير؟ أو ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير سواء بالزيادة أو النقص. واطمن ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
4: عايزة مكان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة؟ متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك؟ وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة السي في وتحديد طريقك المهني؟ كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك اليوم في مأدبة عشاء رسمية يقيمها رئيس فرنسا وكينيا تكريما للرؤساء المشاركين بقمة إفريقيا فرنسا.
2: وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت والداعم لعملية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن باعتبارها أولوية إفريقية ملحة.
1: رئيس الوزراء يؤكد صدور توجيهات رئاسية بمواصلة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص محليا ودوليا لدعم استراتيجية توطين صناعة السيارات.
2: وزير الكهرباء يبحث مع تحالف عالمي التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة.
1: رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يؤكد أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للخدمات الرقمية.
2: وزير الزراعة يؤكد التعامل مع القمح باعتباره أمنا قوميا ورفع الاكتفاء الذاتي بنسبة 70%.
1: وزير التموين يتابع آليات تنفيذ منظومة كرت الخدمة الحكومية الموحد.
2: نائب رئيس جامعة الأزهر يؤكد عدم صحة ما يتردد بشأن وجود مركز للطب النبوي بالجامعة.
1: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 39 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة. موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا ابتدينا ايه يا مروان الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة؟
2: محمد طه بيقول انا لسه واصل البيت من الشغل بمسي عليكم وبمسي على اولادي زياد ومازن الصغيرين عشان عاوزين يسمعوا اساميهم على الهواء. ازيك يا زياد؟ ازيك يا مازن؟
1: ازيك يا زياد ومازن؟ عاملين ايه؟
2: قولوا هاي لطنط يارا. ابله يارا هي قاعده قدامكم بتضحك.
1: تمام. مساء الفل عليك.
2: محمد رجب بيقول هي الشاطئ بتبقى حلوه في فلوريدا يارا.
1: يوه ايام ايام زمان لما
2: أيام
1: كان عندي شاليه
2: الشماسي بتأجرها
1: على البحر فلوريدا
2: في المنتزه في فلوريدا
1: في كومباوند فلوريدا بيتش
2: لو في اخر الحصري. مساء الخير على اجمل المذيعين. المجمع مش بجوار جراج العتبه اكيد المقصود مبنى تاني. دي مديحه مجاهد وانا اثق في كلام مديحه. انا عشان بس انت بتقولي كتير فانا ما بركزش في اللي بتقوليه عموما.
1: انا
2: بس هو فعلا جراج العتبه بعيد عن المجمع.
1: هو ما حدش جاب سيره جراج العتبه.
2: انت الخبر كان في حاجه
1: جراج الاوبرا.
2: جراج الاوبرا شفتي بقى شفتي
1: انت اللي ما بتسمعش. This is your problems.
2: المستمعة الكريمة بتقول كده بتقول جراج العتبة
1: ما تلبسش غلطاتك في المستمعين.
2: المجمع مش بجوار جراج العتبة.
1: ما تكذبش على الهواء.
2: اهي مديحة مجاهد.
1: ما تشاورش كذب.
2: اهي مديحة مجاهد.
1: ما تقلفش اسامي.
2: مديحة ما تشتميش يارا اكتر من كده كفاية مديحة.
1: لا مديحة احنا قلنا الخبر كان قايل عند جراج الاوبرا.
2: بلاش محشي ارجوك. ده الرقم اللي كان بعت لنا ده محمد ده وهبه يا وهبه بيقول انا جعان عندكم ايه فلما قلنا له عندنا محشي قال بلاش محشي ارجوك.
1: ما عندناش حاجه والله ده احنا نفسنا جعانين.
2: في كمان سالي بتسال فل بتسلم علينا بتسال فل عليك يا سالي. في كمان ايهاب رادي مساء الفل يا ايهاب اخبارك ايه؟ في الرقم اخره 519 انا سامي ممكن تروقوا علينا في الاغاني بقى عشان نسافر انتوا اللي هتظبطونا واحنا مسافرين. ابعت طبق محشي بسرعه وحته رقاق عشان انا مسافر وجعان والطريق طويل والموضوع صعب.
1: رقاق ده جميل قوي يعني بحبه جدا.
2: بس انت بتاكلي جلاش بصح مش انت
1: الاثنين؟ لا الاثنين اصلا ما بعرفش اميز ما بينهم يعني ما بحسش ان في فرق يعني بعد كده انا بحبها يبقى ما مش ناشف.
2: فاهم؟ يبقى طري على دراديرك يعني.
1: يعني بحب الرقاق او الجلاش يبقى
2: هو الرقاق عادة بيبقى اطرى من الجلاش.
1: انا بقى بعمله بالجلاش وبسقسقها
2: فبتبقى في البلو بيريز
1: فبتبقى طرية. يو نو
2: فاهم؟
1: انت ليه من مصرية تهز دماغك بس؟
2: اصل في دماغي كلام كتير بس ما ينفعش منه حاجة تقال على الهواء.

0: يعني ليه ما انا شايفه اللي هو انا حاسه ان في كونفرسيشن كامله
1: جوه دماغي. لا في منتال بلوك حاصل لانه في دماغي مليانه مفردات كتير عايز اقولها مش تنفع على الهوا.
0: طب لو شاطر قولها.
1: ما انا بقول لك مش هتنفع على الهوا. مش هتنفع على الهوا.
0: قولها.
1: شوفي يا يارا. شوفي يا حاجه. بس
0: طيب انت المسجز حلوه النهارده كتير يعني انا كنت عايزه اقرا مع خبر
1: ده انا مش عايز اقرا لك كمان في شويه حاجات لطيفه قوي كلها مشوا يا رب
0: مشوا لا والله كنت عايزه اقول خبر بس انا عايزه اديله وقته يعني فخلينا نقوله اللينك اللي جاي وفي كام حاجه
1: اقرا وقته عشان ايه
0: عشان في اعلانات
1: عشان في
0: مش هكروت انا مش زيك انا مش بكروت الحلقات زيك
1: يا سلام الله عليك
0: زيك
1: الله عليك
0: وفي كام حاجه برضو كام ابديت رياضي ممكن ترجع لنا بيه يعني تعالى نسمع زياد وعمرو مصطفى ونرجع على طول بعديها 015 595 5506 خليكم معانا.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
2: أنا وياك تعرف يا حبيبي،
1: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات. مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي، وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026، قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarché.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
3: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
4: نخش في الموضوع على طول.
3: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على 3.
5: شكلك فاهم يا نصر.
3: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
4: حضرتك فاهم؟
3: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
6: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
7: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
6: تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بتقول ايه يا مروان؟
2: مش مختلف معاك. انا متأكد ما ده اللي هيتلاقى.
1: نقول الخبر. بص بقى يا سيدي، جيل الألفية ده اللي هو جين زي صح؟ جيل الألفية ولا ألفا؟
2: لا الألفية اللي هم الألفينات،
1: يبقى زي. بيدخل الثلاثينات بقواعد مختلفة عن الأجيال اللي قبليه. خلاص
2: يدخلوا بالجنب يعني.
1: بص بقى، مع نهاية السنة دي أصغر أفراد في الجين زي اللي اتولدوا سنة 96 هيتموا 30 سنة السنة دي، 26.
2: حاجة تقطع الشراب.
1: وده معناها ان كل الجيل رسميا دخل مرحلة الثلاثينات فيما فوق، بس المختلف بقى ان الجيل ده عايش في ظروف مختلفة تماما عن الأجيال اللي قبليه، وده غير شكل الحياة والشغل والجواز وحتى فكرة النجاح نفسها. أكبر فرق واضح إن جيل الألفية دخل الثلاثينات وهو شايل ضغوطات اقتصادية ضخمة، لأن أسعار العقارات عامة عالميا زادت بشكل جنوني على مدار السنين، وفي حين إن المرتبات ما زادتش بنفس السرعة يعني.
2: انت مؤلفه الخبر؟
1: عشان كده ناس كتير من الجيل ده اتاخروا في الجواز والخلفه ولسه بيأجروا بدل ما هم قادرين يشتروا بيوت. خلاص كمان كتير منهم داخلين الثلاثينات وعليهم ديون وقروض، وده مأثر على قراراتهم ومستقبلهم المالي زي ما بيقول موقع سياستاتس حاجه كده، ماشي سياستاتس مش عارف او احصائيات سياستاتس سيسيا ستاتستكس يعني، بس هو سيسيا ستاتستكس
2: سايبت.
1: في الشغل سنة 2026 هتبقى غريبة شوية، لأن لأول مرة تقريبا في خمس أجيال مختلفة هيكونوا بيشتغلوا مع بعض في نفس الوقت، وده عامل اختلاف كبير في طريقة التفكير والتواصل. الأجيال الأكبر بتحب النظام التقليدي، في حين أن الجين زي متعودين أكتر على المرونة والشغل أونلاين والتوازن بين الحياة والشغل. ومع ذلك فجيل الألفية لسه بيهتم بالتجارب والسفر أكتر من إن هم يشتروا ممتلكات، ومتقبل لفكرة الشغل من البيت ومرتبط جدا بالسوشيال ميديا والتكنولوجي، ومهتم شوية بالصحة النفسية والقضايا الاجتماعية أكتر من الأجيال القديمة. فهو بيقول لك بقى إيه أواخر خلاص كده جين زي كده كله السنة دي كده دخل في مرحلة الثلاثينات.
2: هو احنا ايه نعتبر ايه؟ ميلينيال؟
1: انا ميلينيال، انت اكس.
2: اكس
1: صح، مش اللي قبليه اكس.
2: مش عارف.
1: بس هم على فكرة هم صح الى حد ما، لان ميلينيالز احنا الصراحة احنا اتبهدلنا برضو. الجيل اللي قبليه هو الجيل اللي قدر لحق يبقى ما يشتري بيوت.
2: هو الميلينيالز ده اللي هو من
1: 81 ل 5 او 96، ومن قبل ده بقى ب 81 اللي قبل ده اللي هو جين اكس.
2: انت اكس؟
1: انا مش اكس.
2: 78 صح؟ مش
1: 65. بس فعلا جين اكس قدروا يشتروا بيوت. الميلينيالز ما لحقناش، وجين زي هم خلاص يا عيني دول مفيش.
2: انا بضحك قوي لما بشوف الفيديوهات بتاعت احنا جيل التسعينات شفنا التليفون الوايرلس. لا حضرتك احنا شفنا بقرص. وايرلس ايه اللي انت ليه معتبر نفسك قديم؟ ما علينا.
1: قرص؟ ايه قرص دي؟
2: اللي هو بالضبط
1: الدايل،
2: مش الزراير اللي هو
1: شفته عند جدتي.
2: بجد هو سكوغو؟
1: شفته والله عند جدتي. عندي واحد اصلا.
2: شفتي اللايم جرين ولا البلاك منه؟
1: عندي واحد انتيك اسود حطاه في البيت.
2: اللايم جرين ولا
1: بس مش بتاع التسعينات، بتاع الافلام الابيض واسود اللي هو
2: لا مش ده بيبقى معمول بيتباع انتيك يعني بيشتغل. لا في العده اللي هي بتاعه هيئه التليفونات
1: بتاع التسعينات.
2: اللي هو تليفون عادي. اسود او كان في منه رمادي فاتح وكان في منه اخضر زيت.
1: كان في الوان كثيره.
2: لا واحمر
1: اللي بزراير اللي كانوا عاملين الوان كثيره اللي جه بعديه على طول اللي هو واحد اتنين تلاتة زراير.
2: واحد تلاتة زراير. اتنين تلاتة.
1: واحد اتنين تلاتة.
2: كاروني كارونيتا. يلا نمشي. هوبا. واحد اتنين تلاتة هوبا. طلع الرق بقى ما ده اللي باقي.
1: انا فاكراها اللقطة دي كانت في فوازير. واحد اتنين تلاتة هوب.
2: كمان.
1: اتنين تلاتة هوبا.
2: انا اللي اعرفها كاروني كارونيتا.
1: دي اللي هي بقى
2: دي اغنيه.
1: طب غنيها كده.
2: لا ما اكيد مش هغنيها. غني انت هوبا وانا. ايوه بالظبط كده. بس قفت الافراح دي.
1: يلا رن مسج جديد كده.
2: في بص يا ستي انتوا بجد زي العسل ربنا يخليكي. دي منى ربنا يخليكي
1: والله ده من ذوقك.
2: بتقول فظيعه طري على ضراديرك والله. يعني عشان اصيه عشان الطقم اللي مركبات في الفك السفلي
1: ما بي
2: ايه ده. في حد تاني برضو عجبطه طري على ضراديرك دي دي وسام جمال. يا وسام مساء الفل.
1: انت قلتها امتى دي؟ بس انا مش بسمعك ثلاث ارباع الوقت.
2: لا هو ده عندي عشان شورت تيرم ميموري.
1: اسالك
2: سؤال, البرنامج اسمه ايه؟
1: تقديم مين؟ منير ودينا.
2: أمنية بنتي بتسلم عليك وعايزة أغنية صاحبي يا صاحبي. مساء الفل عليك يا أمنية.
1: هنحاول حاضر. مساء الفل عليك.
2: دي أميرة صالح. بس
1: طيب احنا سمعنا وقت ان اللينك الجاي نقرا بقى المسجز, وفي شوية أخبار برضو فياريت تبعتوها. نسمع حمائي ونرجع. 015 595 1006 ونرجع لكم بعد الفاصل.

0: سافر وعيش تجربة مختلفة مع مصر للطيران اللي بتقدم لك خدمة استثنائية مع أحدث طائرات الإيرباص A350-900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي إنترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني EgyptAir.com.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في،
1: تابعونا على youtube.com

0: مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بصير عايز افهمك حاجة. انا صبرت عليكي كتير بصراحة.
2: بطل تصبر، امشي عادي.
1: انا ما ده اللي هيحصل، ده اللي هيحصل،
2: مستنينا كلنا.
1: بص يا ست الكل،
2: ابديت رياضي.
1: ابديت رياضي ماشي. محمد صلاح يهزم أرني سلوت بالقضية في المعركة الأخيرة قبل الرحيل. واضح أن الفصل الأخير من قصة صلاح وأرني سلوت لسه ما اتكتبتش لحد دلوقتي، رغم إعلان صلاح رحيله ونهاية الموسم عن ليفربول. واضح كمان أن المناوشات لسه موجودة. القصة بدأت بعد تصريحات أرني سلوت أنه قبل مباراة تشيلسي، الناس فهمت منها أن في توتر أو خلاف غير معلن بينه وبين محمد صلاح داخل ليفربول. التقارير بتقول ان صلاح كان بيتكلم مع بعض اللاعبين الشباب في الفريق وبيحاول ينصحهم يلتزموا اكتر في التمرين والحضور بدري للجيم ويحافظوا على احترافيتهم باعتباره واحد من قادة الفريق واكتر اللاعبين خبرة. لكن يبدو ان الامر ما عجبش أرني سلوت، ما عجبوش اللي عمله صلاح ده، وشاف ان صلاح بيتدخل في امور تخص المدرب والجهاز الفني، وده خلى رد فعله يبقى حاد شوية. من هنا بدأت الشائعات عن وجود ازمة بين الطرفين. بعد تصريحات سلوت الجدل كبر جدا وسط جماهير ليفربول والإعلام الإنجليزي، لأن في ناس شايفة أن طريقة كلامه عن الموضوع مش مناسبة، خصوصا أن محمد صلاح بيعتبر رمز كبير في النادي سواء بأرقامه أو تأثيره داخل غرفة الملابس. الجماهير اتقسمت، في ناس شايفة أن سلوت بيحاول يفرض شخصيته وسيطرته على الفريق بعد رحيل يورجن كلوب اللي هو المدرب السابق يعني، وفي ناس تانية شايفة أنه لازم يتعامل بحذر أكبر مع لاعب بحجم محمد صلاح لأنه مش لاعب عادي، ده واحد من أساطير ليفربول الحديث. حتى نجوم سابقين دخلوا على الخط زي جيمي كاراجر. جيمي كاراجر ده تعبان قوي بصراحة، ما بقى يعني مش ما علينا يعني. انتقد طريقة تعامل سلوت مع الأزمة، مع أن جيمي كاراجر ده جيف من فترة كده كان برضو طلع تصريحات مزريفة عن صلاح يعني، بس هو انتقد المرة دي انتقد طريقة تعامل سلوت مع الأزمة، وقال أن أي صدام بين صلاح ممكن يأثر على استقرار الفريق، وقال ان الانديه الكبيره لازم تتعامل بحكمه مع النجوم الكبار خصوصا في الفترات الحساسه او الحاسمه. بس كده.
2: اوكي. طيب في خبر تاني
1: عن مان سيتي.
2: طيب، قرار عاجل من مانشستر سيتي بشان عمر مرموش بعد تالقه قدام برنتفورد. كشفت تقارير صحفية ان نادي مانشستر سيتي مش ناوي التفريط في خدمات المهاجم المصري عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية، في ظل المستوى المميز اللي بيقدمه اللاعب مؤخرا، واخره كان خلال مواجهة برنتفورد في الدوري الانجليزي الممتاز. مرموش خطف الانظار جوه صفوف مانشستر سيتي بعد ما لعب دور مؤثر في الفوز الكبير اللي حققه السيتي على برنتفورد بثلاثية نظيفة، علشان يأكد انه احد اكتر اللاعبين فعالية وتأثيرا رغم محدودية الدقائق القليلة اللي هو بيقودها في الموسم ده. المهم يعني على حسب موقع فوتبول انسايدر، الإدارة مانشستر سيتي بتفضل الابقاء على مرموش ضمن صفوف الفريق وعدم بيعه في الصيف، في ظل قناعة الجهاز الفني بإمكانياته وقدرته على تقديم الإضافة الهجومية. وفي المقابل أشار التقرير أن اللاعب ممكن يدرس خيار الرحيل حال استمرار أن هو مش بيشارك كتير يعني مع الفريق، خاصة أنه هو ما حصلش غير على دقائق لعب كافية بشكل منتظم خلال الموسم الحالي، وده ممكن يخليه يدور على فرصة أكبر للمشاركة. احنا كنا من كام يوم تقريبا الأسبوع اللي فات تقريبا
1: بنتكلم أنه هو عرض كان فيه
2: كلام أنه يمشي.
1: معرفش، أنا شايف أنه يعني مرموش لسه صغير مش كبير قوي، فاعتقد انه يدي نفسه ويدي ومان سيتي كمان يديله فرصه اكتر، لان هو فعلا مشاركته بتبقى قليله قوي.
2: اوكي.
1: لان هو وحقه يعني كلاعب ان هو بيبقى عايز يشارك في اكبر يعني اكبر عدد من الدقائق او يشارك في اكبر عدد من المباريات عشان عايز يثبت نفسه.
2: اكيد.
1: هو الولد موهبه طبعا،
2: هو مش فعلا مش بيخلوه يلعب قوي كتير كده يعني،
1: لا بيقعدوا اغلب الوقت على الدكه وبيسعد بينزل بيه بقى في مباريات معينه مش كل المباريات يعني.
2: اوكي ماشي. طيب ايه رايك نطلع اخر فاصل ونرجع على طول يعني نشوف اخر المسجز، ابعتوا لنا 015 5955 1006.

0: معاهم ميتنج وشوف ايه الموضوع وخليكي هناك بقى.
1: ماشي مع
0: هانتا. مع طول هانتا.
1: طيب احنا وقتنا خلص، وقت مروان خلص، كفايه عليه قوي كده النهارده. نشكركم.
0: الله يجيب يارا واجي بكره.
1: نشكر كل اللي تابعونا، ان شاء الله يكون يوم جميل عليكم. نخلي بالنا بس الجو حر اليومين دول، بس ما تعيشوش اجواء الصيف عشان هيرجع تاني يبرد. واحده واحده كده، عشان الواحد لو عايز اليومين دول هيبقى مش عارف هو عايز بايه.
0: مش باينه. نقلق
1: دقايق وتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمد سبعه ان شاء الله. انا ومروان نرجع لكم بكره.
0: يوم جميل عليكم ان شاء الله.
1: ان شاء الله. باي باي.
2: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408.
3: احتفل مع دبي فون وادفع بفاليو براحتك لحد 12 شهر من غير مقدم، من غير فوائد، من غير مصاريف، او لحد 24 شهر بدون مقدم وبدون فوائد. ما تفوتش الفرصة، اختار اللي يناسبك واشتري دلوقتي. ادخل على دبي فون دوت نت او كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنة نفس الثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525 929 886.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابع مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك اليوم في مأدبة عشاء رسمية يقيمها رئيس فرنسا وكينيا تكريما لرؤساء المشاركين بقمة إفريقيا فرنسا.
2: مدبول يدعو المواطنين لسرعة استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع للاستفادة الكاملة من الخدمات بشكل قانوني.
1: وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت والداعم لعملية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن باعتبارها أولوية إفريقية ملحة.
2: سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة تشيد باهتمام الرئيس السيسي بملفات التغيرات المناخية والطاقة المتجددة.
1: وزير الكهرباء يبحث مع تحالف عالمي التوسع في استخدامات الطاقات المتجددة.
2: رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يؤكد أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي عالمي للخدمات الرقمية.
1: بدء تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر المتحف القومي للحضارة المصرية.
2: انطلاق مهرجان البريكس الدولي لأفلام الطلبة تحت رعاية وزارة الثقافة.
1: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 39 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم@fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري

0: دلوقتي جه معاكم مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. لحد الساعة 8 لسه مستمرين في سباقنا المعتاد اليومي للمزيكا الجديدة والجامدة على نجوم اف ام، بناء على عدد الأصوات اللي بتبعتوها في 24 ساعة اللي فاتوا. شجعوا أغنيتكم اللي مفضلة، بعتوا لها مسج على الواتساب على 0155951006. طمنونا على أخباركم من خلال المسج واختيار كل المزيكا. ممكن تبعتوا اهداء كمان وتقولوا لنا بتسمعونا في اي مكان واليوم النهاردة عامل ازاي معاكم. شاركوا معانا وابعتوا واختاروا اغنيتكم المفضلة، حتى لو ما كانتش اغنية مشاركة معانا، ممكن تكون اغنية جديدة وحابينها وحابين انها تشارك معانا في السباق. هنبدأ بتراجع النهاردة لجنات وانت صح معانا في المركز السابع.

0: خميس.
1: تحياتي كل الناس اللي بيشاركوا معنا. في مسج بتقول من رانيا، ازيك يا رانيا؟ رانيا علي، مساء الخير، انت ازيك عامله ايه؟ اختاري معنا اغنيه عايزه تشجعيها. بتمنى اجيب انجح واجيب مجموع كبير وافرح اهلي. تحياتي، انا بسمعك كل يوم. شكلك النهارده بيرفكت، شكرا، ميرسي جدا جدا. مين طيب الاسم؟ ما تنسوش تكتبوا اسماءكم. في فوت لسوا سوا لبهاء سلطان، وعايز اسمع اغنيه بحبك انا لعمرو دياب، وبعديها احمد جوزي وعد بنتي. في كمان عمر بيختار البخت، وفي مسج اختيار لرامي جمال لفقره 3-1. صابرين نجيلي وعسيلي، فهو اخيرا تقدمت معانا النهارده مركز واحد رقم 6.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيد.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في بنكمل ومجموعه من المسجز. انا ندى بمسي عليكي وبمسي على احمد جوزي، بقول له ربنا يخليك لينا ووعد ما يحرمناش من بعض. تحياتي ليكوا كلكوا طبعا، وبمسي على وعد بنتي حبيبتي. في كمان مسج بتقول من رانيا بتختار معانا بعتها فوت لاغنيته اخيرا. تحياتي ليك انا فاطمه، وحشاني كتير من زمان ما سمعتش برنامج، مشغوله في تجهيز الفرح، ادعي لي بقى اتجوز في هتجوز في العيد. بحبك كتير. واحمد بيسلم عليكي ابن اخويا الصغنن، ممكن تسلمي عليه على الشاشه طبعا. هاي احمد ازيك، بسلم عليك وبقول لك يا فاطمه الف الف مبروك، ربنا يتمم لك بالف خير انتي وعريسك. ما كتبناش اسمه بس يعني ربنا معاك وان شاء الله تفرح ويكون احلى فرح في الدنيا. في اشرف هاشم، تحياتي ليك، اول مره اشارك، ممكن ادي الاغنيه اللي جايه لزوجتي الغاليه وبنتي الغاليه منى واولادي محمد ومحمود وزوجاتهم واحفادي سليم وسيلين. تحياتي لحضرتك يا فندم. الاغنيه اللي جايه هي اغنيه مش قادره لانغام، ترتيبها معانا في المكان ده دلوقتي في المركز الخامس، نسمعها وراجعين.

مطلوب مننا فقرة 3-1 النهاردة لكارمن سليمان. ده اقتراح من الاقتراحات الموجودة. فكروا وشاركوا باقتراحات، لسه قدامنا فرصة شوية دقايق صغننين خالص. تفكروا في نجم مفضل ليكوا وتبعتوا لنا اسمه النهاردة علشان يشارك في فقرة 3-1. بس النجم ده ما يكونش مشارك معنا في السباق، مش من السبع نجوم اللي موجودين معنا في السباق. يا ترى كارمن سليمان هي اللي هتشارك معنا ولا مين؟ اقتراحاتكم أسماء الأغنيات أكيد بنستقبلها على الواتساب 0155951006. الناس اللي بعتها بهاء سلطان، أكيد بهاء سلطان مش هينفع لأنه شارك معانا في السباق. تحياتي وكل المستمعين، كنت عاوز أوصل تحياتي لأحلى زوجة في الدنيا إنجي أحمد. أنا علي خفاجة، تحياتي لعلي وإنجي، يا رب تكونوا مبسوطين ومتابعين البرنامج كده على طول. اقتراحات جديد لكارمن سليمان فقرة 3-1، لسه في دقيقتين تفكروا وتبعتولنا اقتراحاتكم الأخيرة.

مسج بتقول أنا متفقة على كارمن سليمان بشدة، غريت أغنيته لينا رقصة بحبها قوي، وعريسي اسمه سالم. طيب تحياتي ليكوا، ألف مبروك طبعا العروسين، وبهدلكوا وبهدي كل الناس اختاروا معانا النهاردة فقرة 3-1 لكارمن سليمان. وأول أغنية هي لينا رقصة، فاضل أغنيتين تانيين لكارمن سليمان بتحبوهم قوي قوي قوي، ايه هما؟ ابعتوا لنا اسمائهم على 015 595 1006.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو إنستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: instagram.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: كارمن سليمان هي نجمة فقرة 3-1 النهاردة في أجمد 7 الساعة 7 لنجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. أول أغنية معانا كانت لينا رقصة، التانية هي جمالك، هنسمعها مع بعض دلوقتي. الاختيارات الأغنية التالتة ما بين أسيب لك روحي، عمر تاني، يا حرام معلش. أسيب لك روحي ولا عمر تاني ولا يا حرام معلش؟ فكروا كده أني أكتر واحدة حابينها وبعتولنا اسمها دلوقتي.

0: دي كانت يا حرام معلش الاغنيه الاخيره في فقره 3 الواحد لكارمن سليمان النهارده في اجمد 7 ساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بعد ما كان معانا 4 اغنيات في بدايه الحلقه فاضل معانا 3 اغنيات. نستقبل مسجز اخيره منكم على الواتساب على 0155951006. لسه في يوم كمان لترتيب الاغنيات الاربع بيكون نهايه الاسبوع, وفي اغنيات جديده على نجوم اف ام على فكره. لو متابعين هتعرفوا انه في اغنيات جديده طلبنا منكم امبارح تبعتوا فوتس لاغنيه جديده حابينها على نجوم اف ام عشان تنضم للبرنامج, فلسه في فرصه برضو النهارده تشوفوا لو في اغنيه جديده حابينها على نجوم اف ام عشان تنافس معانا في اجمد 7. ابعتوا لنا اسم الاغنيه على الواتساب. بنكمل وبنوصل لرقم 3 معانا النهارده سوا سوا لبهاء سلطان, تراجعت معانا النهارده مركز 1.
1: رقم 3

0: إذا ما كان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة، متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة السي في وتحديد طريقك المهني؟ كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد 7 الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بدايه الحلقه النهارده كان معايا رقم 7 جنات. انت صح
2: انت صح لما قلت ان بعدك مش هعيش. انت صح انت قام بتتنسي.
1: 6 عسيري وصابرين النجيلي. واخيرا
3: واخيرا هفرح رسمي هفرح رسمي رسمي. واخيرا اسمك يا حبيبي جنب اسمي. واخيرا هفرح
1: 5 انغام مش قادره
2: مش قادره.
1: وننسى اللي كان.

ثلاثة بهاء سلطان سوا سوا. اثنين تامر عاشور كلكو خاينين.

0: جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نوصل لنهاية حلقتنا النهاردة من أجمد سبعة الساعة 7 لنجوم اف ام. بعد ما سمعنا 6 أغنيات بقي معانا رقم 1 أجمد أغنية في أجمد 7 لنجوم اف ام، هي دايما بنختم بيها حلقاتنا. بتمنى تكون الحلقة عجبتكم، بتمنى لكم أكيد بقية اليوم سعيد ولطيف وكل حاجة حلوة. دقيقة هيكون موجود معاكم هوبا وحلقة جديدة من في الاستاد من الساعة 8 لحد الساعة 10. كنت معاكم جيهان عبد الله، ورقم 1 معانا الحضن شوك لشيرين. بعديها لكم، بعديها لكل متابعي البرنامج في كل مكان.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين عددا من ملفات العمل.
2: مدبول يدعو المواطنين لسرعة استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع للاستفادة الكاملة من الخدمة بشكل قانوني.
1: وزير التخطيط يؤكد استهداف تحقيق نمو بنسبة 5.4% بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026-2027.
2: وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت والداعم لعملية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن باعتبارها أولوية إفريقية ملحة.
1: سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة تشيد باهتمام الرئيس السيسي بملفات التغيرات المناخية والطاقة المتجددة.
2: وزير العدل يؤكد حرص الدولة على دعم منظومة العدالة وتطوير الخدمات.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطلق البرنامج التدريبي لرفع كفاءة مديري وأعضاء المكاتب الفنية لمتخذي القرار بالمحافظات.
2: بدء تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر المتحف القومي للحضارة المصرية.
1: انطلاق مهرجان البريكس الدولي لأفلام الطلبة تحت رعاية وزارة الثقافة.
2: الطقس غدا شديد الحرارة، نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 39 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جه معاكم مع في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة جديدة في الاستاد هكون فيها معاكو انا محمد عبد الوهاب هوبا على مدار ساعتين هنتكلم فيهم عن حاجات مهمة جدا جدا جدا عن الزمالك والاهلي. هنتكلم عن 180 دقيقة ممكن يكونوا فارقين في تاريخ الزمالك. 180 دقيقة عليهم أحلام كبيرة جدا من جمهور الزمالك. هنتكلم كمان عن يعني كواليس اللي بيحصل جوه نادي الزمالك ما بين بقى حكم مباراة سيراميكا في نهائي الدوري, وكمان هنتكلم عن أزمة القيد بالنسبة لنادي الزمالك اللي بيحصل فيها. هنتكلم كمان عن آخر أخبار النادي الأهلي وعن تصريحات طلعت قلبت الدنيا وعملت قلق كبير وعملت صدمة كبيرة جوه النادي الأهلي. هتحدد بشكل كبير جدا مصير نجوم كبار وأهمهم إمام عاشور. هل يستمر إمام عاشور مع الأهلي ولا يرحل؟ كل ده هنتكلم عليه في حلقتنا النهاردة. كمان هنتكلم عن مفاجأة عودة محمد الشناوي لمباراة الأهلي الأخيرة في الدوري أمام المصري. هنكلمكم عن كواليس القرار ده والتوقع ده بوجود محمد الشناوي كحارس مرمى بالنسبة للنادي الأهلي. ده في النص الأول من الحلقة بتاعتنا. النص التاني من الحلقة هيكون معانا واحد من أهم النقاد والمحللين اللي موجودين في الرياضة المصرية وفي الإعلام الرياضي. واحد هيكلمنا عن يعني كل الملفات اللي احنا بنتكلم عليها معاكو, سواء بالنسبة للزمالك وازاي الزمالك بيتحضر لمباراتين مهمين جدا في الموسم بتاعه. كمان هنتكلم عن كواليس اللي بيحصل في النادي الأهلي, وطبعا التصريحات اللي كلنا تابعناها في الساعات الأخيرة بخصوص مصير لعيبة جوه النادي الأهلي وصفقات ممكن تيجي او ما تجيش للاهلي. كل ده هنتكلم فيه مع الضيف اللي هيكون معانا الناقد الرياضي والمحلل الرياضي عبد اللطيف فوزي في الساعه الثانيه بتاعتنا. ابعتوا لنا كل اللي انتوا عايزين تسالوه لعبد اللطيف فوزي, وابعتوا لنا كمان توقعكم بالنسبه للزمالك في نهائي الكونفدراليه. هل يفوز الزمالك بنهائي الكونفدراليه ولا لا؟ ابعتوا لنا على 015-595-5006, وابعتوا لنا كمان عايزين تسمعوا ايه وانتوا في الطريق, وابعتوا لنا كمان رايكم في اللي بيحصل جوه النادي الاهلي. هل يبقى امام عاشور في الاهلي ولا يرحل عن الاهلي؟ كل ده على 015-595-5006. مكملين معاكم في الاستاد.

ان مفيش حاجة ليها معنى، ودي مرحلة مخيفة قوي، بتحس انك مش في الطريق.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.
1: انتوا لسه معا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: 015-5955-1006 ابعتوا لنا وقولوا لنا توقعكم للزمالك في نهائي الكونفدرالية. هل يقدر الزمالك ان يتوج ببطولة الكونفدرالية ولا لا؟ ابعتوا لنا كمان كل اللي انتوا عايزين تسألوه لعبد اللطيف فوزي ضيفنا في الساعة الثانية من حلقة النهاردة. مايكل ابراهيم بيقول مساء الخير يا هوبا، ماتش اتحاد العاصمة كان ممكن نادي الزمالك يرجع من الجزائر بانتصار 3-4، لكن لازم الجماهير تقعد على اعصابها لحد اخر لحظة في البطولتين، لو ما عملش كده ما يبقاش الزمالك. وسؤال ايه الحكمة اخر ماتش في الدوري حكم اجنبي، وسمعت تصريح غريب من الاستاذ عامر حسين بيقول زد هتلعب في الكونفدرالية سواء بطل او وصيف الكاس. طبعا زد امبارح كان خسر

عن نادي الزمالك. وعايز اقول لكم ان لو الاستاذ وحيد حامد والاستاذ اسامه انور عكاشه فكروا ان هم يكتبوا دراما عنيفه وصادمه مش هيقدروا يوصلوا للمستوى الدراما اللي الزمالك بيقدمه لجمهوره في كل مباراه. من هدف الزمالك جابه هدف عالمي بالنسبة لإخوان بزيرة، ممكن كان يبقى واحد من أحلى الأهداف اللي دخلت في تاريخ الأندية الأفريقية. إن الموضوع يترد ويتحسب ضرب جزاء على الزمالك، وضربة الجزاء دي يتم تسجيلها ومعاها طرد لواحد من اللعيبة المهمة جدا بالنسبة للزمالك وهو محمود بن تايج، دي سيناريوهات ما بتحصلش غير مرة في مليون ماتش، ما بتحصلش غير مع الزمالك. طبعا جمهور الزمالك كانت صدمة كبيرة جدا جدا بعد يعني إلغاء الهدف وطبعا احتساب ركلة الجزاء. لكن أنا بقول لكم تفائلوا بالزمالك في مباراة العودة، وقلتها هنا وبقولها تاني، الزمالك إن شاء الله يوم 16 مايو هيكون بطل الكونفدرالية الأفريقية. في 90 دقيقة هتكون من أهم الدقائق بالنسبة للزمالك، مع 90 دقيقة كمان في بطولة الدوري. بمناسبة بزيرة وبمناسبة هدف بزيرة، أنا وقفت عند الجملة اللي قالها معلق المباراة لما بزيرة أحرز الهدف. معلق المباراة قال ده لما يكون عندك محترف. بزيرة بالثقة اللي شفناها من بزيرة وبالمهارة اللي شفناها من بزيرة وبالثبات اللي شفناها من بزيرة في الدقائق الأخيرة بره الملعب وهو متأثر بإصابة كانت عنده، ما شفناش كواليتي لعيبة محترفة في الدوري المصري أو في الكرة المصرية من زمان قوي، زي بزيرة، زي أسامة أبو علي، زي فيستون مايلي، زي كمان محمد الشيبي. 4-5 لعيبة ما شفناهمش بقالنا كتير جدا في الكرة المصرية من أيام فلافيو وجيلبرتو. فبزيرة بالنسبة للزمالك بيقدم مستوى مبهر جدا ويستحق ان هو يتوج ببطولة مع الزمالك، سواء الكونفدرالية أو الدوري المصري، لأن هو كواليتي عالية جدا لدرجة ان معلق المباراة نفسه قال ان أنا ده لما يكون عندي محترف. أول مرة من كتير قوي نشوف بالنسبة للزمالك، بالنسبة للأهلي، بالنسبة للبيراميدز، إن يكون عندنا لعيبة محترفة بالإضافة دي وبالأداء ده وبالصنع الفارق زي ما شفنا بزيرة مع الزمالك. طيب، حاجة من الحاجات اللي اتكلموا عليها كتير قوي جمهور الزمالك وجمهور الكرة المصرية وحتى كمان في الإعلام الرياضي عن قرارات التحكيمية اللي حصلت في مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي بطولة الكونفدرالية. وأنا من وجهة نظري وبقولها بمنتهى الصراحة، أنا شايف الزمالك ما تظلمش تحكيمية في المباراة دي نهائي. ليه؟ لأن هدف بزيرة، أنا من وجهة نظري شايف إن هدف بزيرة كان كده كده لازم يتلغي. فكرة بقى وجود ضربة جزاء على حسام عبد المجيد أو لأ، مش دي قصة، بس في أفريقيا وفي أي حتة في العالم بره الدوري الإنجليزي، أي لمسة إيد أدت لهدف بعد كده الهدف ده بيتلغي بره الدوري الإنجليزي. خلينا نتكلم بره الدوري الإنجليزي، أي لمسة إيد على أي لعيب فرقته سجلت هدف في نفس الهجمة اللي جات فيها لمسة الإيد الهدف بيلغى. فأنا من وجهة نظري شايف إن الهدف لازم يتم إلغاءه. ضربة الجزاء من عدمها، وجود ركبة من حسام عبد المجيد، وجود لمسة يد، الكلام ده كله يعني تقديري بالنسبة للحكم. لا، بتكلم هنا عن إلغاء هدف الزمالك، دي أول حاجة. تاني حاجة، هدف عدي الدباج اللي قدر شيكو بانزا ان هو يخترق وبعدها كان فيه زقة، أنا شايف ان الزقة دي صراحة ممكن تتحسب أو تتحسب خطأ على شيكو بانزا، وبالتالي هدف عدي الدباج مش هدف صحيح وكان قرار الحكم مظبوط. وعجبني جدا بقى مع كل القرارات التحكيمية اللي تبان جدلية خلال المباراة، ان لعيبة الزمالك ومعتمد جمال بعد نهاية المباراة ما حدش فيهم اتكلم عن قصة التحكيم تماما، والقصة كلها بالنسبة للفريق وبالنسبة لمعتمد جمال هو التركيز في مباراة النهائي فقط لغير. ودي حاجة مهمة جدا في الوقت الصعب ده، خسارة كانت صادمة بالنسبة للعيبة، خصوصا ان الزمالك عمل ماتش حلو جدا في كل تفاصيله سواء دفاعيا او هجوميا، كمان في التحولات الهجومية. لكن في الاول في الاخر، ان انت تطلع بعد مباراة زي دي وما تتكلمش على موضوع التحكيم ويبقى التركيز على مباراة العودة، فدي حاجة تحسب لعقلية معتمد جمال وعقلية لعيبة الزمالك. دي كانت شهادة حق
كنت لازم أتكلم فيها إن الزمالك لم يظلم تحكيميا في مباراة اتحاد العاصمة، وإلغاء الهدف كان صحيح، وهدف عدي الدباغ فعلا كان لازم يتلغي. طبعا الزمالك النهاردة لسه في أجازة بعد الرجوع من الجزائر، وهيستأنف التدريبات بتاعته بكرة إن شاء الله استعدادا طبعا لمباراة العودة. ويعني الغريب شوية مع الاستعدادات بتاعت الزمالك لمباراة العودة هي الفكرة والتركيز الكبير قوي اللي حصل في قصة طبعا حكم مباراة سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو آخر مباراة للزمالك. الزمالك يكفي التعادل عشان يتوج ببطولة الدوري، والموضوع ده خد حيز كبير جدا من إدارة الزمالك. وأنا استغربت جدا إن بعد ما الزمالك أعلن إن احنا عايزين حكام أجانب لإدارة المباراة ما كانش فيه اتفاق كامل جوه مجلس إدارة الزمالك. طلعت أصوات تانية بتقول لا احنا عايزين حكام مصريين مش عايزين حكام أجانب، لغاية لما القصة اتحسمت النهاردة واتحاد الكورة أعلن بشكل رسمي إنه اللي هيحكم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في نهائي الدوري هيكون حكم أجنبي. طيب مين دفع فلوس الحكم الأجنبي؟ نادي الزمالك هو اللي هيدفع فلوس الحكم الأجنبي، مش دفع فلوس الحكم الأجنبي. الاتفاق اللي حصل ما بين الزمالك واتحاد الكورة إن الزمالك هيرسل شيك لاتحاد الكورة $50,000 عشان يجيبوا حكم أجنبي. هل الفلوس دي اتحولت لاتحاد الكورة؟ لسه ما تحولتش، بس في اتفاق حصل مع اتحاد الكورة إن لو الشيك ده أو الدفعة دي اتأخرت على اتحاد الكورة، اتحاد الكورة هو اللي هيخصم $50,000 دول من مكافأة الكونفدرالية اللي كده كده الزمالك هياخدها، سواء $2 مليون أو $4 مليون لو توج بالبطولة. فالقصة ان الزمالك لحد دلوقتي ما دفعش $50,000. كان طلع اخبار ان الاستاذ ممدوح عباس هو اللي حول الفلوس ده، الكلام ده ما حصلش لغاية دلوقتي. اللي حصل ان الزمالك اتفق الاتفاق ده وهيتم خصم، لان مكافآت اي بطولة قارية هي بتتبعت على الاتحاد المحلي بتاع النادي اللي فاز بالمكافأة دي، وبعد كده الاتحاد المحلي بيحول للفريق قيمة المكافآت. فالاتفاق حصل ان هيتم خصم $50,000 دول لو الزمالك ما ارسلش الدفعة او ما ارسلش الشيك للاتحاد المصري عشان استخدام حكام اجانب في المباراة. طيب من الأزمات الواضحة جدا بالنسبة لنادي الزمالك هي 16 قضية الموجودين على الزمالك في الفيفا والمتسببة في إيقاف القيد بالنسبة للزمالك. احنا بنتكلم على 16 قضية، بنتكلم على تقريبا حوالي $6 مليون مستحقة على الزمالك. طيب الكلام ان الزمالك عشان يحصل على الرخصة عشان يشارك في البطولات الأفريقية الموسم الجاي لازم يدفع قبل 31 مايو. طيب الكلام اللي اتقال بقى على السوشيال ميديا وفي الأخبار وفي الإعلام الفترة اللي فاتت ان حصل تواصل من مسؤولين نادي الزمالك مع اللعيبة او المدربين اللي في ما بينهم ما بين الزمالك قضايا، وان في اتفاقات بتحصل على تسوية او على جدولة ممكن تحصل مع اللعيبة او المدربين اللي ليهم مستحقات مع نادي الزمالك. احنا تواصلنا مع مجلس إدارة الزمالك وتأكدنا ان لغاية دلوقتي ما حصلش اي مفاوضات مع الزمالك وكل اللعيبة اللي ليهم مستحقات او المدربين السابقين، بس في ثقة جوه مجلس ادارة الزمالك ان هيتم دفع المبلغ المفروض يدفع. احنا بنتكلم حوالي مش 6 مليون كلهم، احنا بنتكلم على حوالي $4 مليون هيدفعوا قبل يوم 31 مايو. فجمهور الزمالك اللي بيسمعنا دلوقتي يطمن ان في ثقة جوه مجلس ادارة الزمالك ان الفلوس دي هتدفع عشان الزمالك يقدر يشارك سواء في دوري ابطال افريقيا او الكونفدرالية للموسم الجاي. طيب من اخبار الزمالك يعني المفروض نتكلم فيها هي فكرة ان يعني ان معتمد جمال ولعيبة الزمالك عندهم اصرار كبير جدا بدأ من نهاية مباراة الذهاب، وان يعني القصص اللي بنسمعها او اخطاء حسام عبد المجيد والكلام ده كله ده مش موجود جوه اوضة لبس نادي الزمالك، وفي ثقة كبيرة في العودة بالنسبة للزمالك في مباراة العودة اللي انا متفائل بشكل كبير جدا، لان سيناريو الكونفدرالية دايما مع الزمالك سيناريو دايما بيبقى معقرب. احنا فاكرين 2019 الزمالك
كان متعادل مع نهضة بركان في مباراة الذهاب، والموضوع كان خلاص رايح على تعادل. الزمالك كان رايح بهجمة اتردت لنهضة بركان وقدروا ان هم يسجلوا منها الهدف الاول لبا كوجو. كان الموضوع مقرب جدا كمان في مباراة العودة، لكن الزمالك بيقدر ان هو يحرز الهدف من ركلة جزاء، وبعدها ركلات معاناة كانت يعني جامدة جدا وكانت مثيرة جدا، وقدر الزمالك ان هو يتوج. نفس الكلام في مباراة نهضة بركان في 2024 لما نهضة بركان اتقدم بجونين، رجع سيف الجزيري وقدر الزمالك ان هو يحسم المباراة في يعني في استاد القاهرة ويتوج ببطولة الكونفدرالية. فدايما الكونفدرالية والزمالك، وعلى فكرة مش كونفدرالية بس، يعني دايما بطولات الزمالك الأفريقية لازم يكون فيها معاناة كده. بنتكلم على 5 دوري أبطال أفريقيا منهم 3 اتحسموا بركلات الترجيح اللي أنا ما استبعدهاش في المباراة دي، لكن الزمالك يقدر مع حمى البداية ومع الجمهور اللي هيكون مساند بشكل يعني عظيم للزمالك زي ما شفناهم الموسم ده، يقدر الزمالك ان هو يرجع في النتيجة ويتوج بلقب الكونفدرالية للمرة الثالثة. كل ده هنشوفه في مباراة يوم السبت القادم في أرضية استاد القاهرة. كل التوفيق بالنسبة لنادي الزمالك. ولسه مكملين معاكم وسؤال حلقتنا النهاردة، توقعكم بالنسبة للزمالك في مباراة العودة، هل يتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية ولا لا؟ وعايز أعرف منكم كل اللي انتوا عايزين تسألوه لضيفنا اللي هيشرفنا في الساعة الثانية، عبد اللطيف فوزي الناقد والمحلل الرياضي اللي عنده كواليس مهمة جدا بالنسبة لنادي الزمالك وبالنسبة للنادي الأهلي. مكملين معاكم، ابعتوا لنا على 015-595-1006 وابعتوا لنا كل اللي انتوا عايزين تسمعوه وانتوا في طريقكم وبتسمعوا في الاستاد.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ساعة مع نجم، كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: x.com/نجوم FM.
1: انتوا لسه مع فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم FM ونجوم FM TV.
2: 0-15-5-9-5-5-1006 هو رقم الواتساب بتاعنا، ابعتولنا توقعاتكم لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية. طيب نتكلم عن الأهلي. زمان كده عايز أحكي لكم قصة كده يعني لطيفة ونلنكها كده باللي بيحصل دلوقتي. زمان كان في وكيل لعيبة إيطالي اسمه مينو رايولا. مينو رايولا ده ما كانش بيهمد، ما كانش في أسبوع بيعدي إيه لازم يطلع بتصريح يقلب الدنيا، يبوظ الدنيا، يعمل قلق كده في كل مكان. كان مينو رايولا ده وكيل للعيبة مهمة جدا في العالم في الوقت ده أو على مدار سنين كتيرة. كان الوكيل بتاع إبراموفيتش، كان الوكيل بتاع بول بوجبا، كان الوكيل بتاع ديليخت المدافع الهولندي. وكان كل ما يتكلم مينو رايولا كان لازم يعمل قلق ويعمل مشكلة جامدة جدا مع النادي اللي بيلعب فيه اللعيب اللي هو واخد الوكالة بتاعته. طبعا كلنا دلوقتي كده بدأنا نلنك الموضوع. أنا بتكلم عن مين؟ بتكلم عن آدم وطني. آدم وطني هو مينو رايولا الكرة المصرية في الوقت الحالي. آدم وطني كل فترة كده لازم يطلع يتكلم، لازم يطلع يتكلم عن اللعيبة اللي هو الوكيل بتاعهم. طبعا أهم وأشهر قصة لآدم وطني وخصوصا مع الأهلي كانت قصة وسام أبو علي، لما بعد كاس العام للأندية طلع واتكلم إن وسام أبو علي لازم يمشي من الأهلي، وتمت إدارة القصة من إدارة الأهلي بشكل جيد جدا، وقدر الأهلي إن هو يحصل على رقم كبير من وسام أبو علي. القصة دي بتتكرر المرة دي بس مش مع لعيب ولا اتنين ولا تلاتة، هم مع أربع لعيبة. طلع طبعا آدم وطني وإدى تصريحات قوية جدا عملت صدمة جوه إدارة الأهلي، وكانت التصريحات عن أربع لعيبة. بنتكلم على إمام عاشور، وقال إن إمام عاشور هيرحل عن النادي الأهلي بعد الموسم ده. اتكلم كمان عن محمد عبد الله وقال إن هو مش هيرجع على الأهلي وإن هو هيرحل عن الأهلي. طبعا محمد عبد الله هو دلوقتي إعارة في سيراميكا كليوباترا. واتكلم عن محمد عبد المنعم اللي رحل للدوري الفرنسي لنيس الفرنسي، وقال ان هو مش هيرجع تاني الاهلي. ونفس الكلام بالنسبة لمصطفى محمد مهاجم نانت، بالمناسبة يعني نزل درجة تانية في الدوري الفرنسي، وقال ان مصطفى محمد مش هيروح الاهلي. طيب السؤال هنا هو آدم وطني طالع يقول الكلام ده ليه في الوقت ده، وقت حساس جدا بالنسبة للاهلي. بنتكلم على بعد مباراة، مباراة ممكن الاهلي لو قدر ان هو يفوز بيها مع تعثر لبيراميدز او للزمالك يقدر ان هو يوصل دوري ابطال، بل كمان ان هو يتوج بالدوري المصري. فتوقيت التصريحات غريب جدا وفيها لعب بالنار بشكل كبير، وهيخلي ادارة الاهلي هتاخد خطوات قوية جدا بالنسبة لامام عاشور بالاخص، وممكن كمان بالنسبة لمحمد عبد الله. بالنسبة لمحمد عبد الله الموضوع محسوم، محمد عبد الله مش مكمل الإعارة في سيراميكا كليوباترا وهيرجع ويبقى موجود الموسم الجاي مع النادي الأهلي. بالنسبة لإمام عاشور بقى القصة هتبقى عند، والأهلي هيتعامل بطريقة إن أنا محدش يلوي دراعي مع لعيب مستمر على ذمة الأهلي لمدة موسمين كمان لغاية 2028. فالقصة عملت مشكلة بالنسبة لإمام عاشور اللي الأهلي ورى قبل كده آدم وطني إن هو مش هيمشي لعيب غير بالشروط بتاعته. دلوقتي الكورة في ملعب إمام عاشور، هل هيتضامن مع آدم وطني ولا هيتخلى عنه ويمدد أو يجدد عقده مع الأهلي؟ ده اللي هنشوفه الفترة الجاية. إمام عاشور دلوقتي ما عندوش غير إن هو يعلن رسميا إن هو مش موجود مع آدم وطني، وإن هو فسخ العقد الوكالة اللي ما بينه وما بين آدم وطني، أو ان هو يجدد التعاقد بتاعه مع الاهلي. بالنسبة للاهلي لو امام عاشور ما اعلنش ان هو خلاص مش موجود مع ادم وطني، امام عاشور مش موجود الموسم القادم بس بعرض يوصل لعشرة مليون، والاهلي في الحاجات دي ما بيهزرش، ممكن ال10 مليون دي تبقى 9 تبقى 8 تدفع على دفعات، بس الاهلي مش ناوي ان هو يسيب امام عاشور برقم قليل تماما، خصوصا ان امام عاشور ليه سوق، وسوق مش قليل في الدوريات الخليجيه وبالاخص الدوري السعودي. او ان الاهلي يمدد عقده مع امام عاشور لو اعلن خلاص ان هو فسخ التعاقد مع ادم وطني، وهيحصل طرديه، الاهلي هيوصل بقى مع امام عاشور ان هو يبقى اعلى عقد في الفريق. دي حاجه انا لا اعتقد ان هي ممكن تحصل، هنشوف القصه دي هترسع على ايه، لكن واضح ان في تحدي كبير من ادم وطني، ومش بس في القصه بتاعه امام عاشور، لا في قصص تانية بنتكلم على محمد عبد المنعم، بنتكلم على مصطفى محمد. مصطفى محمد كده انا عندي توقع، وهنشوف الايام الجايه دي او الشهور الجايه دي هيحصل ولا لا، ان مصطفى محمد ممكن يرجع الدوري المصري ويكون موجود في نادي بيراميدز. هنشوف الفتره الجايه دي عامله ازاي، خصوصا ان فيستون مايلي يعني بيماطل شويه في قصه تجديد عقده مع بيراميدز، ومستني كاس العالم عشان ممكن يكون عنده عروض خليجيه او خارجيه بره الدوري المصري. طيب ده بالنسبه للاهلي. بالنسبه للاهلي كمان ملف المدرب وملف يستروب والاتفاق مع يستروب هو حديث الساعه، والوحيد اللي متولي الموضوع ده من الالف للياء، ما حدش جوه الاهلي بيتكلم مع يستروب غير الاستاذ ياسين منصور اللي وعد المقربين جوه اداره الاهلي وجوه النادي الاهلي، قال ان انا هخلص معاه الموضوع. طبعا كلنا عارفين قصه يستروب مع الاهلي، وان هو مش عايز يرحل دلوقتي وعايز ياخد العقد بتاعه كاملا، وان الاهلي بيقدم عروض عشان يحصل على 3 شهور بالاضافه لشهر 6. هنشوف القصه هترسى على ايه، وتوقعي ان الموضوع هيتم حله، مش هيوصل للدرجه اللي وصلت مع كولر طبعا اللي خد سنه كامله من العقد بتاعه. طبعا لسه في تكهنات ولسه في كلام ويعني اخبار واشاعات بتتقال مين المدرب القادم بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا كانت طلعت بالونه اختبار لكابتن حسام البدري، ان كابتن حسام البدري بيقرب وهو المدير الفني القادم للنادي الاهلي، وهو الوحيد اللي يقدر يظبط الدنيا جوه الاهلي. القصه دي كلها كانت بالونه اختبار، فرقعها جمهور الاهلي سريعا جدا ورفض عودة كابتن حسام البدري لقيادة الأهلي. طيب الكلام ان المدير الفني الأجنبي او المدير الفني القادم بالنسبة للأهلي هو هيكون مدير فني أجنبي، وتقال اسمين منهم اسم قوي جدا هقول لكم الأسماء، مارسيلينو غارسيا المدرب التاريخي بالنسبة لفياريال، وماتياس ألميدا مدرب سيفيا السابق، وطبعا ما حصلش اي تواصل خالص، لان الاهلي اللي اتلسع من الشوربة بينفخ في الزبادي، بطل اي مفاوضات او اي يعني اخبار ممكن تطلع من جوه الاهلي ان في تفاوض بيحصل مع مدير فني عشان يستروا بياخد الحاجات دي وبيروح يكون بيها ملف يبقى في صالحه عشان ياخد عقده كاملا. ما حصلش اي كلام لحد دلوقتي مع اي مدير فني سواء مارسيلينو او ماتياس الميدا. والحقيقة بالنسبة للاهلي انا اتمنى القصة ما تبقاش صفقات، واتمنى القصة ما تبقاش مدير فني سواء اجنبي او مصري. انا امنيتي ان نادي مصري او الاهلي ان هو يحاكي مشروع باريس سان جيرمان، مشروع باريس سان جيرمان بعد نجوم. عايز اقول لكم بس ان باريس سان جيرمان في 2022 2023 كان قائمته فيها ميسي، نيمار، امبابي، سيرجيو راموس، دوناروما، كانوا منتخب العالم يعني منتخب بلاي ستيشن، لكن في الاخر ما قدرش يحصل على بطولة دوري ابطال اوروبا اللي كانت حلم بالنسبة لناصر الخليفي مالك النادي من اول ما اشتريه. طيب ايه اللي حصل بالنسبة لباريس سان جيرمان؟ جه راجل واحد، راجل واحد فقط لغير لا لجنة كورة ولا لجنة خبراء ولا مش عارف مدير، هو راجل لويس كامبوس. لويس كامبوس ده راجل مدير رياضي جه، هو اللي اختار لويس انريكي كمدير فني، وهو اللي اشرف مع لويس انريكي على اللعيبة اللي هتحقق للويس انريكي اللي هو عايزه، لعيبة شباب، لعيبة عايزة تحقق حاجة مش في اواخر مسيرتها ومش حققوا كل حاجة ومش جايين عشان يأمنوا حياتهم في اخر عقد ليهم. وبالفعل شايفين دلوقتي ان باريس سان جيرمان هم اقوى فرقة في العالم بكتير جدا من غير مبابي، من غير نيمار، من غير اي واحد من النجوم الكبار قوي قوي اللي احنا كنا بنتكلم عليهم، قدر باريس سان جيرمان بلويس كامبوس ولويس انريكي ان هم يكونوا جيل هيفضل مكمل لسنين في اوروبا. اتمنى اشوف الاهلي لويس كامبوس جديد، يا ترى هيكون موجود ولا لا، واتمنى اشوفها في الكره المصريه. يمكن الزمالك شويه مع جون ادوارد بدا شويه السكه، لكن الموضوع محتاج في الفتره الجايه دي ان يبقى فيه تنظيم، يبقى فيه اشخاص فعلا عندها الخبره وعندها الدراسه ان هم يكونوا اجيال بالنسبه للنادي ده. اتمنى في الاهلي الموضوع يبقى متنظم بشكل كبير جدا. طيب على رقم الاس ام اس او رقم الواتساب بتاعنا 015-595-5006، احمد صلاح بعت لي بيقول لي السلام عليكم يا هوبا، بالنسبه للحديث عن حظوظ الزمالك في مباراه العوده في نهائي الكونفدراليه الافريقيه، ده هيتوقف على اهم حاجه واللي الزمالك مفتقدها في المباريات الحاسمه للدوري، زي اللي حصل في مباراه الاهلي والسقوط الغير مبرر النهائي. وطبعا عارف ان مباريات كلاسيكو الاهلي والزمالك ليها حسابات خارج عن مدى جاهزيه واستعداد كل فريق، لكن الزمالك كان مستقر اكتر وفارق عن الاهلي واحسن فنيا من الاهلي، ومع ذلك خسر المباراه لسبب واحد وهو افتقاد شخصية البطل واللي ممكن تضيع منه لقب الدوري في الأمطار الأخيرة. أما في نهائي الكونفدرالية الزمالك أكثر حظا وأفضل فنيا، لكن برضو الزمالك يفتقد جودة البطل اللي ممكن تصعب عليه مباراة العودة اللي هتكون على أرضه وبين جماهيره الموسم ده، نسخة طبق الأصل من أرسنال اللي حرفيا جاب ضغط وسكر لكل جماهيره. بس أرسنال خلاص هو يعني ربنا كرمه وقدر إن هو يفوز على ويست هام في ماتش صعب جدا وبيقرب جدا على بعد يعني 6 نقاط أو 4 نقاط من الفوز بالدوري الإنجليزي. لسه مكملين معاكم، الناس بتبعت اهو ابعتولنا وقولولنا يعني توقعاتكم لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة، هل يتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية؟ وعايز أعرف منكم كمان توقعكم بالنسبة للنادي الأهلي، هل اللي هيجي النادي الأهلي الموسم القادم هيكون مدير فني مصري ولا أجنبي؟ هل يرحل إمام عاشور ولا يفضل؟ كل دي أسئلة عايز أعرف رأيكم فيها، ابعتولنا على 015-595-5006.
0: جديد نجوم اف ام شيرين تباعا تباعا.

0: هي تعود فيها الأناقة كوينز.
1: يا أنا يا أنا أنا ويا فكرة تعرف يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
2: ولا شانو
0: مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026، قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners، نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في مأدبة عشاء على هامش حضوره أعمال قمة إفريقيا فرنسا بكينيا.
2: ماكرو يعلن حشد استثمارات بقيمة 23 مليار يورو خلال قمة إفريقيا فرنسا بنيروبي.
1: رئيس الوزراء يستعرض مقترح إطلاق مبادرة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع.
2: رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع ومستجدات ملف منظومة الدعم.
1: وزير التخطيط يؤكد استهداف تحقيق نمو بنسبة 5.4% بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026-2027.
2: وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت والداعم لعملية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن باعتبارها أولوية إفريقية ملحة.
1: وزير العدل يؤكد حرص الدولة على دعم منظومة العدالة وتطوير الخدمات.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطلق البرنامج التدريبي لرفع كفاءة مديري وأعضاء المكاتب الفنية لمتخذي القرار بالمحافظات.
1: بدء تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر المتحف القومي للحضارة المصرية.
2: انطلاق مهرجان البريكس الدولي لأفلام الطلبة تحت رعاية وزارة الثقافة.
1: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 39 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، غدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني في الاستاد، وما تنسوش تبعتوا لنا على 015-595-5006 توقع كل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة، ويقدر الزمالك يتوج بلقب الكونفدرالية ولا لا. هنقرأ كل المسجات بتاعتكم في اللينك الجاي، بس قبل كل ده لازم نرحب معانا في مقصورة الاستاد واحد من أهم النقاد والمحللين الموجودين دلوقتي في الإعلام الرياضي في مصر، والكلام اللي أنا بقوله ده مش مجاملة، لأن هو فعلا واحد من الناس الشطار قوي، واحد من الناس اللي تستمتع وانت بتتكلم معاهم في ملفات الكرة المصرية. معانا ومعاكم عبد اللطيف فوزي، يعني انت بشرفنا ومنورنا
2: والله. والله العظيم انا اللي بتشرف بتواجد معاك هوبا، ومبسوط جدا وبشكرك طبعا على كلامك الكبير
1: ده عليك، يعني تستحقه فعلا.
2: الله مش مجاملة، الله يخليك، الله يكرمك حبيبي.
1: طيب نخش على طول في ماتش الزمالك، ماتش الذهاب امام اتحاد العاصمة. هل انت شايف ان الزمالك ظلم تحكيميا في الماتش ده؟
2: طبعا في المقام الاول شايف الزمالك ظلم تحكيميا، لان

0: فرقة اتحاد العاصمة، الزمالك كل ما بيروح مرتدات كان لعيبة بتقابل بعنف، دي كلها أخطاء جانبية، أخطاء
1: تمام.
0: مؤثرة في المباراة زي احنا بنتكلم كرة شيكو بانزا
1: انت
0: وهدف
1: شايف ان كورة شيكو بانزا ما تتحسبش في الظروف الطبيعية؟
0: انت لغيتها تمام انا موافقك، بس انت جيت بعد كده حسبت ركلة جزاء اسهل منها، يعني لو انت هي احنا بنتكلم لو هي المعيار عندك واحد، فلو انت لغيت الهدف ده مش هتحسب ركلة الجزاء، خصوصا ركلة الجزاء انت بتتكلم الحكام نفسها عليها اختلاف فيها، يعني حكام تشوف لا ما تتحسبش لان وضع
1: انت
0: التشريع
1: تتوقع ان هو حسب ركلة الجزاء
0: طبعا
1: عشان
0: عشان يلغي
1: لمسة
0: الجول،
1: اليد
0: عشان يلغي
1: ولا
0: الجول
1: عشان
0: يلغي الهدف،
1: يلغي الهدف؟
0: عشان يلغي الهدف
1: يعني لو الهدف ده ما سجلش للزمالك كان ركلة الجزاء دي ما
0: ما
1: اتحسبتش؟
0: كانتش هتتحسب ولا الفار كان هيراجعها، يعني الفار راجعها عشان الهدف بعد كرة الونش، وكرة الونش لعبة معقدة او مركبة لان هي داخل فيها ان هي اوف سايت اصلا وداخل فيها ان هي احتكاك بسيط، فالفار قال لك لا دي ما ينفعش تحسب ركلة جزاء لان هي اصلا لعبة مركبة فيها اوف سايت وفيها احتكاك بسيط، فمشى اللعب، فلما مشى اللعب وجت الكرة بتاعت حسام عبد المجيد وجه الهدف بعدها، فزي ما بنقول ايه الدنيا اتورطت، لان لو خدت بالك الكرة بتاعت الونش ليه الفار ما استدعاش الحكم يبص عليها زي ركله الجزاء بتاعت حسام عبد المجيد؟
1: عشان يمكن
0: عشان
1: الاوفسايد.
0: هو شايفها خلاص دي ما فيهاش ركله جزاء، لكن لما حصل فقال له لا تعالى يا عم الحكم انت بقى شوف وانت
1: وقرر
0: خد
1: انت.
0: قرارك انت، فهي ده بيجي من ضغط الجمهور، يعني ممكن الحكم ما يبقاش قاصد بشكل كبير بس بيجي من ضغط الجمهور، دايما عامل الارض بيبقى ليه ضغطه، يعني الجمهور واخر دقيقه وفرقه بتطالب بركله جزاء يخش فيها هدف، فدي كلها اربكه الحسابات. يمكن شفنا تاني يوم نفس السيناريو بس بشكل مختلف في مباراه الترجي والافريقي اللي حسمت الدوري
1: مظبوط.
0: التونسي، خلي بالك جت لمسه يد على لاعب الترجي لكن هو شايفها ان هي جت من زميله لزميله، فدي لا تحتسب ركله جزاء، والافريقي استفاد منها بالمرتده وسجل هدف وتوج باللقب وما لغاهاش، وكان حكم اجنبي بالمناسبه مش حكم تونسي، يعني لو كان حكم تونسي
1: كان
0: كل وسائل
1: ممكن
0: الاعلام التونسيه بتقول لك كانت هتتلغي،
1: بالظبط
0: كانت هتتلغي وهتتحسب ركله جزاء للترجي، فعشان كده بنتكلم دايما في لعبات جدليه، وده احنا بنتكلم لعبات جدليه اللي هو الحكام نفسها بتتجادل فيها، يعني هتلاقي حكم مع وحكم ضد، هي لعبه تقديريه لكن هي مش حاله ان انت تقدر تقول عليها لا والله فعلا ركله جزاء 100%، لا هتختلف.
1: طب الغاء هدف الزمالك اخيرا قبل ما نروح لفاصل بقى ونتكلم عن الزمالك بشكل يعني اعمق شويه، بس الغاء هدف اخوان بزيره، هل شايف ان الغاء الهدف صحيح؟ سيبك من ركله الجزاء اللي احتسبت على الزمالك، لان بدايه الهجمه كان في لمسه يد على حسام عبد المجيد، وكلنا
0: مظبوط
1: عارفين ان لمسه اليد في افريقيا لو ادت لهدف الهدف بيلغى، شايف الموضوع ده ازاي؟
0: انا هكلمك في حته شيكو بانزا، قبل الدفعه دي هو نفسه اتزق، يعني قبل الدفعه
1: صح
0: دي هو
1: حصل.
0: اتزق، فانا فكلمتك فانا بقول لك ممكن تحسبها ركله جزاء اصلا، يعني بعيدا بقى عن الهدف انت كان ممكن تحسبها ركله جزاء، فهي الفكره تقدير الحكم، انا اشوفها ليها لا احتكاك طبيعي، لان زي ما قلت لك في علامات استفهام على الحكم من الشوط الاول، في ايه فكره ان كل لعيبه الزمالك خصوصا شيكو بانزا كل ما كان بيعدي من واحد كان لازم حد بيقابله بعنف،
1: مظبوط،
0: ففكره ان شيكو بانزا بيحاول يعني يستولى على الكره بنسبه 100% فحصل احتكاك بسيط، مش اللي هو عطل المدافع عن مهامه، لا هو احتكاك بسيط جدا بعد كده صنع الكوره، فانا شايفها لا هدف سليم عادي.
1: لا بتكلم على هدف بزيره، هل لمسه
0: هدف
1: الايد بتاعت حسام عبد المجيد في ركله الجزاء اللي اتحسبت بعد كده هل دي تلغي الهدف ولا لا من وجهه نظرك؟
0: هو لا ما تلغيش الهدف، انا لسه بقول لك نفس
1: ايوه بس يعني مبني على باطل فهو باطل، بس في خطأين دلوقتي،
0: ما هو
1: بيرجع
0: هو
1: لايه
0: على فكره
1: في الغاء
0: حتى
1: الهدف؟
0: اغلب الناس اتكلمت ان الغاء الهدف ما جاش بسبب اليد، جه
1: بسبب
0: انه طلع بالركبه، فانا بقول لك عشان كده هتلاقي اللعب مركبه ومعقده، لكن هي كلمسه يد لا ما تلغيش، لان المسافه اصلا ما بين الكرة وجسم حسام عبد المجيد بسيطة، وأي مسافة بسيطة ما حتى لو جت لمسة يد مش هتتحسب، نفس الكرة جت من زميله في مباراة الترجي وجت لمسة يد هو ما حسبهاش الحكم ركلة جزاء،
1: والأفريقي
0: مش
1: استفاد
0: قصد
1: بعد كده
0: مش
1: وسجل
0: قصد.
1: الهدف. طيب مكملين معاك يا عبد اللطيف، وهنتكلم بقى عن الزمالك فنيا وعن مصير كابتن معتمد جمال سواء بالتتويج بالبطولتين أو بعدم التتويج، كل ده هنتكلم عليه في اللينك جاي مع ضيفنا اللي مشرفنا ونورنا عبد اللطيف فوزي، وما تنسوش تبعتوا لنا على 015 5955 1006 كل اللي عايزين تسألوه لعبد اللطيف فوزي، وهنقرا كل المسجات بتاعتكم في اللينك جاي مكملين معاكم في الاستاد.

إذا ما كان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة، متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة السي في وتحديد طريقك المهني، كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجومة في أم الراعي الإذاعي الرسمي.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مره ثانيه في مقصوره الاستاد ومشرفنا ومنورنا في مقصوره الاستاد عبد اللطيف فوزي اللي انا بستمتع جدا بالكلام معاه سواء على الهواء او بره الهواء. ونكمل كلامنا عن نادي الزمالك. وعايز اسالك عبد اللطيف، شايف بالنسبه لفرقه نادي الزمالك، هل لو حصل خساره لا قدر الله للزمالك في بطوله الكونفدراليه وما قدرش ان هو يتوج بيها، هل ده ممكن ياثر عليه في مباراته الأخيرة أمام سيراميكا، ولا أنت حاسس كده أن اللعيبة فاصلة البطولتين عن بعض؟
3: ممكن قبل ماتش الذهاب كنت أقولك هتأثر. سيناريو اللي حصل في ماتش الذهاب وأن الجون يتلغي والشدة دي، لا أنا شايفها مش هتأثر بإذن الله. حتى لو قدر الله حصل أي حاجة غير أن الزمالك ياخد الكونفدرالية، بس بإذن الله الزمالك يقدر ياخد الكونفدرالية، مش هتأثر. يبقى في تركيز كمان أعلى أن الزمالك لازم يتوج بالدوري قدام سيراميكا. فممكن عشان كده نرجع اقول تاني، ممكن السيناريوهات اللي بتحصل دي عشان يبقى فعلا الزمالك يقدر يحقق البطولتين، لان لولا السيناريوهات دي اللعيبه مش هيبقى.
2: بس لو في حاله لا قدر الله الزمالك ما توجش بالكونفدراليه، حاسس ان ممكن ده ياثر سلبيا على فرقه الزمالك في الدوري ولا لا؟
3: شويه بس. لا انا بقول لك هيبقى في تركيز كبير ان الزمالك ما يطلعش بدون بطوله، فهيبقى في تركيز كبير على ماتش سيراميكا
2: حتى لو النتيجه سلبيه.
3: طيب
2: عايز اسالك بقى، يعني موسم الزمالك سواء يكون موسم جيد جدا بالفوز بالبطولتين، جيد بفوز ببطولة منهم، أو غير جيد وسيء لو الزمالك ما توجش بأي بطولة، شايف لو الموسم مشي بشكل جيد بالنسبة لنادي الزمالك، مين أول واحد ممكن ينسب ليه الفضل في الموسم ده لنادي الزمالك؟
3: جمهور رقم واحد. يعني أنا شايف لولا وجود الجمهور فعلا كان الموسم ده يروح في حتة صعبة جدا. الجمهور عامل ملحمة في كل المباريات، في كل المسابقات، في كل الاستادات. يعني بتلاقي معاك، يعني مش عايزين ننسى ان الزمالك لعب أهم ماتش اللي هو أهله لدور من دور المجموعات في إسماعيلية، وقبليه ماتش سموحة، شفت الجمهور كان عامل ازاي والترحالات اللي راحت. تتكلم ماتش المصري، شوف العدد الجمهور اللي راح برج العرب، اظن يعني مش عايز اكون، بس انا هقول لك رقم، هو فعلا ده اعلى رقم حضره في الدوري في استاد برج العرب الموسم ده. يعني ده اعلى رقم
2: اتلعبت على استاد
3: برج العرب، هو كان مباراه الزمالك والمصري الاخيره وسموحه الاخيره، وحتى مباراه المصري كمان حضر الجمهور الزمالك بكثافه. فانت بتتكلم الجمهور في كل حته.
2: طب لو حد جوه النادي، جوه منظومه النادي،
3: انا شايف المنظومه كلها، يعني العمل يحسب للمنظومه كلها، سواء مجلس اداره، اداره الكوره، الجهاز الفني، كابتن معتمد جمال. طبعا هيبقى النسب الاعلى لانه جه متضر للنار زي ما احنا بنقول. الراجل كان جاي يعني حتى البيان اللي نازل كان جاي راجل شكل مؤقت لحد قدوم مدير فني أجنبي، فخد الخطوات. فممكن انت بتتكلم تحسب طبعا لكابتن معتمد مع جهاز الكرة المسؤول عن إدارة الكرة حاليا. لكن انا شايف ان المنظومة كلها، ودي حاجة مميزة السنة دي في الزمالك، انه انا حاسس ان الكل حاليا على قلب رجل واحد، الكل بيسعى فعلا ان الهدف ان الزمالك يتوج ببطولتين السنة دي الكونفدرالية. لكن انا بقولك العامل الاول زي ما انت بتقول الرئيسي، انا شايف الجمهور هو اللي مدي دافع، وهو حائد الصد كمان لكل حاجه بتحصل في ازمات.
2: طب لو رتبنا ثلاث لعيبه من يعني اكثر اهميه لاهميه متوسطه لاهميه اقل شويه، طبعا كل لعيبه ادوا بشكل جيد، بس يعني من وجهه نظرك لو اخترنا ثلاث لعيبه بالترتيب،
3: انا هقول لك في المقام الاول خوان بزيرة، وهو صفقه الموسم واهم لاعب في الدوري السنة دي، وتفوق على كل اللعيبة المصرية الموجودة في الدوري، سواء الزمالك على فكرة توج ببطولة أو ما توجش ببطولة، ده رأيي فيه. الراجل مؤثر جدا، بتشوفه بينزل عنده روح كبيرة، ما عداش عليها على فكرة لعيبة أجانب غير عربية، لأن في لعيبة أجانب عربية احنا شفناه وتأثرنا بيه، آخرهم كان حمزة المسلوسي اللي راح. لكن لعيبة أجانب غير عربية بتلعب بالروح ده، خصوصا ان هو لاتيني. يعني انت عندك حتى
2: اللي هم اكتر ناس يعني واخدين الكرة كده
3: بالظبط. الله ينور عليك، واخدين الكرة متعب، لكن هو متأثر جامد وعايش الحالة مع الجمهور، ومش بيمثل، لا هو عايش الحالة فعلا. وده شفناه في ماتش سموحة وهو مصاب بينزل وبيصنع الفرق، شفناه في ماتش اتحاد العاصمة وهو فكرة مصاب وهو بيلعب وهو مصاب يعني مش فت بنسبة 100%، عشان كده بياخد دقائق بسيطة. الناس بتستغرب ليه ما يبدأش بيه، ان هو لو خد دقائق بالنسبة له كبيرة بدني، وده برضو من ميزة الجهاز الطبي اللي موجود حاليا ان هو عارف يقسم الأوقات لكل اللعيبة، فبياخد ده بيبقى مؤثر وعنصر اساسي. فبتكلم خوان بزرة من اهم اللعيبه، تاني واحد هيبقى محمد شحاته، بالنسبه لي مقدم فعلا. موسم كبير مقدم موسم كبير جدا، وطبعا بعزيه في وفاه طبعاً والده، وتالت واحد هيبقى بالنسبه لي برضو، هم في لعيبه كتير بس انا هتكلم اسماعيل، يعني محمد اسماعيل من الصفقات اللي برضو المؤثره في موسم نادي الزمالك، واللعيبه من اللاعب اللي بيلعب بروح كان لعيبا مميزه رغم انه لعب في مركز مختلف عنه، حتى في مباراه القمه للزمالك خسرها 3 كان
2: بيأدي ملعب او باك يمين او
3: يعني هو متمرمط في كل المراكز بصراحه، الله يكون في عونه، بس بيأدي وعنده روح. فهم انا شايف يعني دول ابرز 3 طبعا، اللعيبه كلها مقديه. حسام عبد المجيد مش عايز انساه، حسام عبد المجيد رغم ان هو مدافع،
2: هل شفت ان حسام عبد المجيد شال الليله شويه في كام لقطه؟
3: شالها.
2: يستحق
3: لا ما يستحقش دي. بس هي في الاخر الكوره بتاعت التفاصيل الاخيره والتفاصيل البسيطه دي واللقطات الاخيره. فانا اتمنى ان يبقى الماتشين الجايين شايلين له حاجه كويسه يقدر يرد بيها، لكن هو الموسم ده عامل موسم كبير، خلي بالك موسم كبير جدا، حتى من ناحيه الاهداف هو متفوق على مش عايز اقول لك نص لعيبه الدوري المصري في الاهداف، ومش حتى مش ركلات جزاء بس، انت بتتكلم في اوتو مسجل بالراس، في المصري مسجل بالراس، لاعب بيفيدك ورا الزمالك. خلي بالك مع حسام عبد المجيد في المباراه اللي حسام عبد المجيد فيها هو اقل فريق في الدوري المصري استقبالا للاهداف وما زال، فالزمالك من اقل الفرق استقبال الاهداف اصلا. ما هو مين
2: اللي عمل حسام عبد المجيد هو اللي كان ثابت
3: بالظبط، حسام عبد المجيد هو اكتر لاعب في الزمالك لعب عدد مباريات الموسم الحالي، عشان كده بنتكلم لازم نلتمس العذر للعيبه، لان ما فيش لاعب في الدوري المصري لعب عدد دقائق او مباريات زي حسام عبد المجيد الموسم الحالي.
2: طيب في كلا الحالات سواء الزمالك توج ببطولتين بطولة أو لو لم يتوج بأي بطولة، شايف أن كابتن معتمد جمال هو الرجل المناسب اللي لازم يكمل مع نادي الزمالك للموسم القادم، ولا على حسب النتائج يتم قرار؟
3: سؤال حلو بس الإجابة مش عندي. ليه؟ احنا لما لو جيت سالت اي حد قبل ما كابتن معتمد جمال يمسك، تيجي تقول له هنجيب كابتن معتمد جمال ويكمل نهايه الموسم كله، هيقول لك ايه؟ هيقول لك لا.
2: محتاجين
3: نفس المشكله اللي حصلت قبل بدايه الموسم، والناس دلوقتي بترجع تقول لا طب انت كابتن ايمن رمادي خد معاك بطوله اللي هي صعبه في كاس مصر
2: ومشي بعد كده،
3: كانت ممكن تخليه يبدا الموسم وعرف اللعيبه. فهي بتبقى في الاخر وجهه نظر فنيه لاداره الكوره، هو اللي شايف الوضع. لان انا شايف انك لازم عشان تخلي المدرب يكمل لازم هو اللي يفرض سيطرته على اللعيبه اللي هتكمل واللعيبه اللي هتيجي.
2: فهل ده ممكن يحصل ولا لا
3: مع كابتن معتمد جمال؟ هتبقى صعب لان نوعيه برضو المدربين المصريين في حته اللعيبه وجاب تبقى في حساسيه للمدرب المصري، عشان كده يقول لك دايما انديه الزمالك والاهلي والانديه الجماهيريه بتفضل الخيار الاجنبي، عشان كده فكره ان المدرب الاجنبي بيبقى
2: هيبقى فاصل كمان ومعندوش احكام مسبقه
3: وفاصل واختياراته هتبقى ليه رؤيه فنيه واضحه، لكن انا مش عايز استبق الاحداث في النقطه.
2: بس انت من وجهه نظرك كناقد ومحلل شايف ان لو كابتن معتمد جمال توج ببطوله او بطولتين يكمل، او لو لم يتوج ان هو يرحل، ولا شايف الموضوع ازاي؟
3: ليها شقين. يعني انا شايف لو الازمه الماليه هتفضل موجوده وانت مش هتقدر توفر سيوله لمدرب كبير، خلي بالك اصل مش فكره انا اجيب مدرب اجنبي يبقى زي يانيك فيريرا مش ملهاش لازمه، لا يكمل كابتن معتمد جمال. لو انت هتقدر تجيب مدرب كبير فعلا يعمل مشروع بقى للفريق ده، هقول لك طبعا انا مع الخيار الاجنبي، وطبعا هيبقى كابتن معتمد جمال لانه جاله الشكر وعمل هيبقى عمل تاريخ كبير لنفسه. لكن لو انت مش هتقدر الامور الماليه في نادي الزمالك مش هتقدر تجيب مدرب كبير، بس مدرب كبير هيتكلم فوق ال 200 الف دولار في الشهر، فرقم على ميزانيه نادي الزمالك اللي هو اصلا عليه زي ما تقول 16 قضيه ايقاف قيد هيبقى صعب جدا. فلو انت مش هتقدر لا كابتن طبعا معتمد جمال كم.
2: اسئله سريعه، الازمه هتتحل بالنسبه لنادي الزمالك ازمه ايقاف القيد، وهل تتوقع ان يكون في صفقات الموسم الجاي؟
3: هتتحل وهي مش مرتبطه قوي انك تسدد المبالغ كلها. يعني مرتبطه انك تعمل مخلصات. عايز اقول لك ممكن 7-8 قضايا 700,000 يعني رقم برضو صغير، يعني 7-8 قضايا ممكن يتحلوا ب 700,000، 16 قضايا ممكن يتحلوا برقم اقل من كده كجزء اولي تفك بيه القيد، وبعد كده تقصب بقى الاجزاء الباقيه على مثلا سنه او سنتين حسب المخلصات اللي انت تقدر توصل معاها ليه.
2: هل تتوقع ان بعد حل أزمة القيد الزمالك هيقدر يعمل صفقات للموسم الجاي؟
3: هتتوقف على انك هتكسب الكونفدرالية ولا لا. تكسب الكونفدرالية جاي لك عائد 4 مليون دولار، جاي لك عائد ممكن يوصل ل 2 مليون دولار، في كلام لحد دلوقتي متردد في حتة السوبر الافريقي ممكن توصل جايزته ل 2 مليون دولار، كلام لسه مش مؤكد. بتتكلم هيبقى فيه فرص اعلانات اكتر، رعاية اكتر، المبالغ هتزيد، هتعرف تجيب يعني هتخش في رقم كبير، هتعرف حتى لو في لعيبة عايزة تسوقها هتعرف تسوقها بعد ما تاخد الكونفدرالية، فهيبقى معاك مبلغ كبير تقدر فعلا تحل بيه. لكن الأزمة كلها لو انت ما كسبتش الكونفدرالية هتعمل معاك أزمة عليها.
2: طيب عايز أسألك عن يعني قصة حكم مباراة سيراميكا، شفت ازاي انقسام أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك ما بين حكم أجنبي وحكم مصري، وفي النهاية خلاص هو حكم أجنبي اللي هيحكم مباراة سيراميكا؟
3: هو زي ما بيقول الحكام الأخطاء التحكيمية موجودة وستظل وهتبقى. احنا بنتكلم الحكم ماتش اتحاد العاصمه ده مش حكم مصري، ده حكم موريتاني، وفي اخطاء حصلت. لكن هي الفكره اللي الزمالك متخوف منها او الكل بيتخوف منها كل سنه، الناس ما بتشككش في فكره الحكم اكتر ما بتشكك في الضغط اللي بيمارس على الحكام. الضغط اللي بيمارس على الحكام هو دي مشكله نادي الزمالك ومشكله كل الانديه. انت بتمارس ضغط على الحكم فالحكم بيتاثر، فبيبدا النادي يخاف يقول لك لا انت نازل مضغوط نفسيا فبترتكب اخطاء في لكن مش فكره ما حكم موجه او لا لا لا، ما حدش بيخش في الذمه بتاعه الحكم. يعني الفكره ان الحكم زي اللاعب، هنتكلم مع حسام عبد المجيد النهارده، حسام عبد المجيد من الضغوط النفسيه اللي عليه بدا يرتكب اخطاء، الحكم نفس القصه بشر في الاخر. ففكره انك انت اخر جوله دي جوله حاسمه ما فيهاش يعني ما فيهاش بقى، وانت بتتكلم برضو الزمالك باصص لنقطه الناس برضو بتناقشهاش قوي، انت بتلاعب نادي المدير الفني بتاعه من ابناء النادي الاهلي، وفي مشكله عند النادي الاهلي في المدرب، فهو عايز يطرح نفسه ان انا ابقى البديل. ما دي نقطه إن طبعا مطلوح. دي هو باصص عليها، فهو فكره ان انا اكسب الزمالك دي عشان انا بطرح اسمي على الساحه ان انا ادرب النادي الاهلي، يبقى انا جدير ان انا فدي فكره انت هيبقى في ضغوط كبيره في المباراه، فممكن حكم مصري ما يقدرش يستحملها. فهي جت هنا من اختلافات وجهات النظر، كانت الازمه كلها في فكره توفير الفلوس، الزمالك ما معهوش فلوس، فكره انا مش هقدر اوفر فلوس، فاكلت هي دي المناقشات يعني اللي حصلت
2: جوه مجلس
3: الإدارة. يعني الناس شايفة ان الحكم الأجنبي المصري هيمارس عليه، وعلى فكرة برضو هم برضو قلقانين من فكرة الحكم الأجنبي ان هو ما يجيش حكم كبير او مصنف،
2: لانه نسبة كبيرة ممكن يكون غير مصنف عشان الاستعداد لكاس العالم.
3: بالظبط، فبرضو هي بس بتتكلم في الاخر بيرفعوا الضغوط على الكل.
2: في عجالة شديدة جدا شيكو بانزا يكمل مع الزمالك ولا يرحل الموسم القادم؟
3: لا ان شاء الله يعني هيبقى في فرصة لتسويقه لو خدنا الكونفدرالية. لا لازم
2: انت مع رحيل،
3: مع رحيل ويجي مكانه لعب.
2: الزمالك محتاج كم صفقة للموسم القادم؟
3: ما اقدرش احكم دلوقتي، بس بتتكلم مش اقل من 6 صفقات.
2: 6 صفقات في ست. مراكز
3: كلها تمام. محتاج وخصوصا نص الملعب والمنطقة الهجومية، نص الملعب محتاج. انت
2: اول لاعب يستغنى عنه الزمالك يكون مين؟
3: لا صعب اقول لك، ما يعني ما هتبقى صعب قوي، بس في لعيبه خلاص كده طلعت بره الحسابات. يعني اغلب اللعيبه اللي مش موجوده زي احمد حمدي واللي ما بيشاركش حاليا هم بره الحسابات. لكن دي اللي هنرجع لفكره مين المدرب اللي مكمل. المدرب اللي مكمل لو كابتن معتمد هو اللي هيحدد المدرب اللي هيجي، يبقى اداره الكره هي اللي هتحدد مين اللي هيمشي.
2: عبد اللطيف انا مستمتع جدا بكلامنا مع بعض، واللينك جاي بقى هنتكلم فيه عن النادي الاهلي، وهنتكلم فيه عن حاجه مهمه جدا ما اتكلمناش عليها في حلقتنا النهارده، وهي بطوله كاس مصر، لان حصل شويه حاجات كده محتاجين اللي احنا نتكلم عليها. كل ده في اللينك الجاي من حلقتنا النهارده. هنقرا كل الرسائل بتاعتكم، معلش انا اسف، هنقرا كل الرسائل بتاعتكم في اللينك الجاي. ما تنسوش تبعتوا لنا على 015-595-5006 كل اللي عايزين تسالوه لنا، كل اللي عايزين تسالوه لعبد اللطيف فوزي مكملين معاكم في الاستاد.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: facebook.com/نجوم FM.
1: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم FM ونجوم FM TV.
2: ورجعنا لكم مره تانية في الاستاد ومشرفنا ونورنا عبد اللطيف فوزي مؤمن سليمان، بس مش كابتن مؤمن سليمان. بيسالك سؤال، بيقول لك عمرو ناصر مصاب من فتره في الزمالك، ايه حكايته؟ محدش اتكلم عليه. وبالنسبه لمحمود جهاد الله يشفيه، ايه موضوع اصابته الغامضه؟ وعايز اقول لحضرتك ان الحكم ما حسبش في المباراه اخطاء تؤثر على نتيجه اللقاء، لكن في فاولات كتير ما حسبهاش للزمالك، وكل لمسه بيحسبها لاتحاد العاصمه. عبد اللطيف فوزي لسه قايل كده من حوالي تلت ساعه بالظبط. طيب بالنسبه عمرو ناصر ومحمود جهاد، عمرو ناصر حكايته، محمود جهاد قصة الإصابة بتاعته.
3: محمود جهاد موجود وكان ممكن يشارك المباراة اللي فاتت، لكن هو بعيد بقاله فترة، فهتخاطر بيه في أهم مباراتين ثلاثة في الموسم. نفس الكلام برضو، كان عمرو ناصر إصابة عضلية مزق في العضلة، فخدت وقت طويل عشان يرجع.
2: هل ممكن يبقى في فرصة تانية لعمرو ناصر ومحمود جهاد؟
3: مظنش، لأن إلا بقى لو انت بتتكلم خلاص ما فيش بدلة، لان انت تدخله فعلا.
2: لا مش بتكلم في الموسم ده، حتى في الموسم القادم ممكن يبقى في فرصة تانية ليهم، ولا هم بعدوا قوي؟
3: بعدوا، شايفهم بعدوا.
2: تمام،
3: يعني هيبقى في ممكن صفقات تبادلية، حد هيروح وحد هيجي، او تسويق للعيبة.
2: طيب مساء الخير يا هوبا، منور الدنيا كلها، معاك محمد فرج، انا بتابعك على التلفزيون. بص انا معاك، كلامك صح بخصوص ماتش الزمالك، والزمالك ما ظلمش تحكيميا، هو شايف الزمالك ما ظلمش تحكيميا. الزمالك عمل ماتش تكتيكي هايل، معتمد جمال واللعيبة كانوا على قد الحدث، بس هو ده الزمالك، ما فيش حاجة بتيجي بالساهل. ماتش القاهرة هيكون صعب جدا، اتحاد العاصمة هيقفل وهيموت الجيم، ممكن في 90 دقيقة ما تلعبش غير ربع ساعة. ربنا يسهل ورجالة الزمالك يقدروا يتعاملوا صح وأعصابهم تكون هادية. طيب السلام عليكم يا أستاذ محمد، مع حضرتك أتمنى الزمالك يكسب الكونفدرالية والدوري. ده أحمد علي، رقم اخره 17، بيقول اصابه امام عاشور عباره عن ايه ومده غيابه عن الملاعب؟ مين هيحل مكانه في المنتخب في كاس العالم؟ استاذ ادم وطني كركب الدنيا في النادي الاهلي، هل شايف ان امام عاشور اصابته ممكن تمنعه من
3: الفوز؟ لا، الاهلي اعلن انها اصابه خفيفه في الركبه قدمه تقريبا،
2: ممكن يكون موجود في مباراه المصري، واكيد ان شاء الله
3: هيبقى موجود. هيبقى موجود مع المنتخب.
2: طيب مساء الورد يا هو، محمد علي من العريش، ان شاء الله 3-0 للزمالك، توقعك يا عبد اللطيف للمباراه؟
3: هي هتبقى مباراه صعبه، اكيد مباراه صعبه، وحلها انك لازم تنزل من البداية على طول، تسجل هدف أو تبقى ضغط الفرقة دي مع الضغط ترتكب أخطاء، ولازم الزمالك يستغل الأخطاء البسيطة. يعني مع أي لمسة لازم الزمالك يكون بيحاول ياخد أخطاء من الفريق اللي قدامه، دي بتسبب حتى زي ما نقول ضغط نفسه أكتر على الفرقة الجزائرية في وجود الجمهور، يقدر الزمالك يستفيد من أي خطأ من دول في تسجيل هدف مبكر هيريحه وهيريح الفرقة. لكن هو الماتش هيبقى صعب، يعني مش هيخلص بسهولة، بس إن شاء الله أنا يعني حاسس الزمالك هيقدر يكسب البطولة بإذن الله.
2: طيب محمد أحمد بيقول لعيبة الزمالك رجالة ويقدروا يا رب الزمالك يفوز، رقم آخره 4-3، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رقم آخره 9-1، شنودة سمعان، بيطلب من عبد الله عايزين أغنية رامي صبري، نختم بأغنية لرامي صبري ونتكلم عن النادي الأهلي. وشايف ازاي أزمة اللي موجودة على الساحة في الساعات الأخيرة، تصريحات آدم وطني بسبب إمام عاشور ومصطفى محمد ومحمد عبد المنعم ومحمد عبد الله، شايف الموضوع هيخلص على ايه بالأخص إمام عاشور؟
3: هي مشكلة إمام عاشور، يمكن أنا هقول لك حاجة بعيدا خالص عن الانتماءات، أزمة الأهل الموسم ده إنه ما خدش قرار جريء في أزمة إمام عاشور وعدم سفره لتنزانيا. الأهلي خاف،
2: بس العقوبة المالية كانت كبيرة جدا، من كان 1.5 مليون وإيقاف أسبوعين.
3: لو متأكد إن اللاعب فعلا ما رضاش يسافر لأسباب في فكرة التجديد أو الأسباب المالية، كان لازم يتخذ قرار جريء بإيقافه لنهاية الموسم. لو كان الأهلي خد القرار ده او ابتعد عن الملاعب لنهايه الموسم، كان ممكن الاهلي دلوقتي ما خسرش من الترجي، ما طلعش من افريقيا، كان يبقى حظوظه اقوى من كده كمان في الدوري. لكن فكره ان الاهلي،
2: انت مع ان قرارات قرارات ايقاف بالنسبه للعيبه محترفه عقودهم كبيره، انا جبتهم برقم كبير وهم جايين، شايف ان ده اصح حاجه فكره الايقاف؟
3: في اوقات بتتطلب قرارات زي كده عشان تظبط اوضه اللبس. الفكره انك اوقفته اسبوعين، رجع هل من وقت امام عاشور لحد بعيدا عن مباراه الزمالك والاهلي وامبي الاخيره، هل امام عاشور ظهر في اي مباراه او كان ليه تاثير؟ ما كانش ليه تاثير مع نادي الاهلي، فبالتالي انت خسرته فنيا في الملعب وخسرت بقيه اللعيبه فنيا. فعشان كده لما يطلع وكيله يقول ان هو صعب يكمل، فهو بالتاكيد هيبقى صعب يكمل، ولازم الاهلي يبقى عامل حسابه على كده. لان هو الازمه اللي حصلت في الموسم السنه دي سببها ايه؟ انا مش شايفها سببها مدرب، لانك انت غيرت ثلاث مدربين.
2: هسالك عن دي، بس انت مش شايف ان يستروب هو السبب الاساسي في تراجع النتائج بالمنظر ده؟
3: لا، مش شايف المشكله في المدرب، المشكله في الازمه اللعيبه او السكواد اللي موجود في النادي الاهلي حاليا، وهي ازمه فنيه انها تكررت مع ثلاث مدربين.
2: ما فنيه بسبب مدير فني.
3: ما المدير الفني الاولاني ريبيرو لعب 7 ماتشات ما كسبش غير ماتش. هل كانت المشكله منه؟ بتكلم جه مدرب كابتن عماد النحاس، اي نعم كسب بس انت ما كملتش بيه، فجبت مدرب اجنبي. فهي الفكره انك انت لازم يبقى في مشكله، لازم ليه علاج. فانت العلاج بتاع النادي الاهلي ان فعلا لازم لعيبه من اللي عقودها كبيره هتمشي.
2: انت شايف كده؟
3: هي دي العلاج. هو لو ما حصلش حاجه غير كده هتفضل الازمه مستمره.
2: طب عايز اسالك سؤالين سراع. اول حاجه، تفتكر سبب تصريحات ادم وطني في التوقيت ده هي ايه؟
3: انا والله شايف هو موضوع بسيط، هو بيوضح ان فعلا اللاعب مش هيستمر.
2: يعني قصه التوقيت ما بتبينش حاجه او مش
3: وراها؟ لا، هي عشان قبل كاس العالم بس.
2: يعني يمكن عشان قبل كاس العالم
3: فهو فرصه بيسوق للاعب بتاعه. يعني هو بيحاول يسوق للاعب بتاعه، لان مشاركه امام عاشور في كاس العالم اكيد هتفتح له عروض كتيره الفتره الجايه. فهو بيقول من دلوقتي هو اللاعب مش هيكمل في النادي الاهلي، فبيفتح مجال للانديه والوكلاء وكل اللي موجودين على الساحه ان اللاعب بيبدا يستقبل العروض اللي هتجي.
2: وانت تتوقع ان امام عاشور مش هيكمل في النادي الاهلي الموسم الجاي؟
3: مش هيكمل غير لما يتحط له الفلوس اللي هو عايزها. يعني لو ما اتحطلوش الفلوس اللي هو عايزها.
2: وانت شايف ان ده وارد او هيحصل؟
3: لو هو الاهلي شايف ان هو امام عاشور مؤسس.
2: انت شايف ان هو
3: انا شايف ممكن تحصل.
2: انت شايف يعني ان هي ممكن تحصل؟
3: ممكن تحصل، ان بتحصل طرديات كتيره من رجال اعمال كمان، فممكن يكمل.
2: طيب لو اسالك، ليه الاهلي دايما في مباريات القمه مهما كانت حالته قبل المباراه بيخش مباراه القمه وبيبقى نفسيا قادر ان هو يتفوق على الزمالك، وبالتالي النتيجه بتبقى لصالح الاهلي؟
3: هي للاسف مباريات اللي حتى على المستوى العالم في مباريات كده بتبقى نفسيا، يعني اللعبه اللي بيستعيد فيها نفسيا من اكتر هو اللي بيبقى متفوق. دايما ماتشات زمالك والاهلي الاهلي بيبقى داخل اللي هو انا متفوق نفسيا، فبتيجي بتيجي المكسب من هنا. فكره ان الزمالك بيقول لك لا انا مش متفوق نفسيا، فبتحصل بنشوفها حتى امبارح شفناها في الكلاسيكو، ريال مدريد داخل مستسلم تماما، خلاص انا حالتي سيئه، ما حاولش حتى، يعني ده بتكلم ريال مدريد امبارح ما حاولش حتى يعافر قدام برشلونه. ففي مباريات انا ببقى داخلها خسران نفسيا مش فنيا. فهي دي دايما مباريات زمالك والاهلي بتبقى ليها اوقات انا بحس نفسي افضل حتى لو انا في اسوأ حالاتي، والعكس صحيح. يعني اوقات كتيره الزمالك بيبقى داخل المباريات دي نفسيا، يعني بتكلم فنيا اقل، لكن بيحاول نفسيا بيحفز نفسه، فتلاقيه بيعمل نتائج كبيره قدام النادي الاهلي. او حتى يعني نتكلم في السنين العجاف اللي هم العشر عجاف الزمالك، خلي بالك قعد من بعد 2007 لحد بتتكلم ل 2013 ما بيخسرش من النادي الاهلي. ما بيخسرش هو، ما كسبش هو يمكن، لكن ما بيخسرش، وكان اقل سكواد في تاريخ نادي الزمالك، ومفيش رواتب وازمات، لكن كانت اللعيبه بتحفز نفسها في مباراه النادي الاهلي، كانت بتقدم مباراه كبيره، تتكلم 3-3 2-2، حتى المباراتين اللي اتحسموا اللي احنا بنتكلم عليهم 2007 بتاع 4-3 او حتى 2010 بتاع 3-1، دول كان في كاس مصر. مباراه الدوري الزمالك ما كانش بيخسر قدام النادي الاهلي. فبتتكلم هي في الاخر المباراه دي بتبقى ارتباط اللعبه النفسيه ومين اللي بيبقى عنده حافز اكتر.
2: تمام. طيب هسألك بقى عن حاجة كده، والحاجة دي أنا عايز أتكلم معاكم فيها قبل ما ناخد رأي عبد اللطيف، وهي كانت حاجة غريبة جدا على فكرة يا جماعة، لكل اللي بيسمعونا اللي متابعين الكورة. بيراميدز خد كاس مصر امبارح، ويعني محدش خد باله قوي من المباراة، يمكن ناس كتير قوي ما اتفرجتش على المباراة، ويعني ده ناتج للي احنا كنا بنتكلم فيه بقالنا كتير جدا، ان ما فيش نادي جماهيري موجود في نهائي أهم وأقدم بطولة في الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية وفي أفريقيا، وهي كاس مصر. والأغرب من كده واللي يحزن أكتر من كده، إن جايزة الفوز بكاس مصر عبارة عن مليون جنيه
3: اتنين.
2: ما تجيبوش
3: 2 مليون
2: 2 مليون جنيه
3: رفعوه
2: 2 مليون جنيه اللي هم يعني ما يجوش ثمن معسكر. يعني لو عملت معسكر خارجي كده عشان تستعد
3: للكاس الماتش ده لو بالجمهور هيجيب اكتر من كده.
2: ما بالظبط. يعني هي دي المشكله. واتمنى من اتحاد الكوره ان هو يشوف حل الموضوع ده. يعني بيتعمل في العالم كله بيتعمل حاجه اسمها براكتس، ان انت ممكن تحط أندية جماهيرية في سكة وأندية شركات أو أندية مستثمرين في سكة تانية، بحيث أن أنت دايما تضمن أن في المباراة النهائية يكون في فريق جماهيري. لأن المشهد اللي شفناه امبارح وعدم الاهتمام اللي شفناه بالمباراة بنهائي كاس مصر أقدم بطولة في الكرة المصرية كانت حاجة حزينة جدا. وحصل معاه حاجة عايز أخد رأي عبد اللطيف فيها، هي فكرة تدويج لعيبة نادي بيراميدز ببطولة كاس مصر لكرة الكرة النسائية. يعني دي كانت موجودة في شريطة بس اتحاد الكرة طلع اتكلم عليها. عايز اسألك على المشهد اللي حصل امبارح، وكان عندك حاجة كنت عايز تتكلم معايا فيها بخصوص مكافآت الفوز بكاس مصر.
3: وطبعا انت زي ما انا متفق معاك المبلغ قليل جدا، لكن في الاخر هم زودوه يعتبر السنة دي زودوه يعتبر الضعف، بتكلم في 2 مليون دولار. لكن النقطة اللي 2 مليون جنيه، النقطة اللي انا بكلمك فيها ان حتى انتشر امبارح في وسائل الاعلام ان ال 2 مليون نصهم رايح لنادي انبي.
2: فعلا.
3: طب ليه؟ قال لك عقد محمد حمدي المعار من نادي انبي لنادي بيراميدز بيقول انك والله بيقول ان لو فريق كسب كاس مصر هو ليه 50% من المكافاه.
2: بجد
3: والله ده حقيقي، خبر منشور على في الجول.
2: يعني نص
3: المكافاه
2: نادي بيراميدز للفوز بكاس مصر راحت لنادي انبي بسبب إعارة
3: محمد حمدي
2: من نادي إمبي نادي بيراميدز.
3: وده هيفتحنا الملف مهم جدا، فكرة المكافآت واللي اتقال واللي طرح خلال الساعات اللي فاتت. انت بتشوف دلوقتي نادي مستفيد من ان نادي تاني هيكسب بطولة عشان هيخش له عائد.
2: بالزبط.
3: فدي بتأثر في مباراة الدوري، خلي بالك فكرة طبعًا. انك انت انا هستفيد ماليا لو بيراميدز مثلا كسب الدوري، مش هستفيد ماليا لو الزمالك كسب الدوري، انا هستفيد ماليا في لعيبه معاره انا معيرها من نادي النادي.
2: طب ازاي يحصل تقنين للموضوع ده؟
3: هو اول حاجه اصلا انت عندك مشكله في فكره ملف الاعراض. يعني احنا اتناقشت في وسائل اعلام كتير ان في اعراض كتيره خارج المسموح بيها. انت مسموح لك عدد، بيتعمل عقود ثلاثيه بره القصه، ومفيش تحرك رسمي وضح لنا هل الموقف بتاع الانديه دي قانوني وموقف اللعيبه دي قانوني، هل دول اصلا محسوبين على النادي ده ولا محسوبين على النادي ده. ما انت مفيش موقف اتحاد الكره واخده لحد دلوقتي، ودي يمكن سبب الازمه او المشهد الحالي. مباراة سموحة خروج الحارس كان معار برضو من بيراميدز، هو مشتروه وما طلعوا رئيس النادي اتكلم في تصريحات بعد المباراة اللي قال لك احنا بعناه قبل الماتش باسبوع. طب انت برضو يعني مع احترامها ما اعلنتش رسمي انك بعت اللاعب لنادي بيراميدز، فبالتالي اللاعب كان على ذمة نادي بيراميدز، هو معار لي وبيلعب لنادي سموحة، فيبقى برضو همه ان فريقه الاصلي عايز يكسب او فانت هتلف في نفس الدائرة طول ما هي فيها استفادة مالية. بقت في أندية بتلعب لحساب أندية تانية، دي حقيقي موجود حاليا في
2: بتلعب لحساب نفسها بسبب المكافآت المالية برضو. بس
3: الحساب نفسها دي لو هي بتنافس، يعني انت تتكلم في ماتش سيراميكا وبيراميدز، سيراميكا لعب لحساب نفسه. ليه؟ لأنه النقطة دي اللي هو وقع بيها بيراميدز ضمنت له المركز الرابع اللي هو على فكره لحد دلوقتي مش عارفين المركز الرابع ده مؤهل ولا
2: لا. لا بس يعني تم الاعلان، يعني
3: لا ما تمش الاعلان، ورابطه الانديه اللي اعلنت ورابطه الانديه غير مخول ليها القصه. القصه كلها مع اتحاد الكوره، لان
2: لسه لم تحسن
3: ان لائحيا وصيف الكاس هو اللي بيروح. وصيف الكاس ما راحش السنين اللي فاتت لان الكاس كان بيخلص بعد الموعد ارسال اسماء. لكن في المجمل خلي بالك وادي دجله لما كان وصيف لنادي الزمالك في 2013 والزمالك هو اللي خد الكاس، هو اللي شارك. وادي دجله اللي شارك في الكونفدراليه، فهي مش حاجه جديده، هي مألوفه دايما وصيف الكاس هو اللي بيشارك. لكن هي الموضوع كان لازم يحسم من قبل ما نخش دوره المرحله النهائيه، لان لحد دلوقتي الازمه لم تحسم، في كله في انتظار اتحاد الكوره الاعلان النهائي، لان الرابطه هي اللي اعلنت. كلامك صح، بس الرابطه والرابطه هي مش مسؤوله عن ارسال الاسماء، لان كاس مصر ده تبع اتحاد الكوره مش تبع الرابطه.
2: معاك. وعايز اقول لك حاجه اخيره بس بخصوص المكافئات، عايز اقول لك ان كريستال بالاس هيلعب ارسنال في اخر مباراه في الدوري، وكريستال بالاس هيحصل على 10 مليون جنيه استرليني لو ايزي توج بالدوري مع ارسنال، فدي حاجه برضو مهمه جدا افتكرتها. فيعني كريستال فالاس هيعملوا ايه بقى اخر ماتش في الدوري؟ هياخدوا 10 مليون استرليني لو ارسنال فاز بالدوري. بشكرك جدا جدا يا عبد اللطيف، شرفتنا ونورتنا وبجد استمتعت بالكلام معاك، والساعتين عدوا هوا.
3: انا اللي بشكرك ده والله، واتشرفت جدا وكنت سعيد ومبسوط ان انا معاك، وان شاء الله تتكرر تاني في مناسبه احسن
2: ان شاء الله باذن الله. دي كانت نهايه حلقتنا من في الاستاد، نشوفكم الاسبوع الجاي على الف خير، سلام.
0: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا ما اعرف.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
6: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس بالتفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبدالعاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-2006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
7: ايه ده؟
8: لا ما تبصريش أنا سايق بالظبط.
1: على تردد 11900 رأس.
9: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مع

0: اف ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا اعمال موسيقيه كتير واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحله كده خلصت؟ اكيد لا، لان الموسيقى شريك اساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكيه بالذات، لانها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى اكتر واكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب اكتر من الموسيقى الكلاسيكيه. ساعه كل اسبوع على نجوم فام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11 900

وخطره، اوبا

0: استاد مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان.

اوبا وهو ده الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
1: يا حبيبتي ذاكري

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فام
5: على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 رأس.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين.

0: بيبين اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك.
2: الانسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@NujumFM. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.